0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: أيوة سمعي وحاسة بيكو باللي عايز تقوله يا عيني.
1: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
0: قول قول يا عيد أنا سمعاك.
1: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري
7: اتعب.

0: إذا أنت سامع اللي أنا سامعه هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
0: لا أنا سامع حاجة.
2: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فنا وصباح تقلق. الخير
0: تقلق.
1: يعني قلت نعمل واحده كده
0: متقلق
1: عم فيها موصله
0: جوتو هيم
1: معرفش ايه اللي خبطني في دماغي ان انا اعمل كده.
0: الوطنيه
1: حسيت ان انا ممكن اجي اعمل كده.
0: الوطنيه انت تعمل اللي انت عايزه
1: بجد.
0: انت عارف كده؟
1: مش عارف. حسيت ان ممكن اعمل كده.
0: اديني عرفتك.
1: معرفش اتفاجئت الصراحه فقلت اعمل كده.
0: حسيت كده ان في وطنيه قامت عليا الصبح.
1: لا الوطنيه موجوده بس كده هي قامت عليا مره واحده الصراحه. بس قلت ايه بما ان النهارده ماتش المنتخب نيجي بتيشيرت المنتخب. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا باذن الله. مصر مش كل يوم في كاس العالم تمام.
0: ها الليله عيد.
1: الليله عيد ونتمنى ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا جميعا باذن الله. شايفين ماتشات كتير جدا بيحصل فيها احداث هنتكلم عليها اكتر بس عشان ما نحرقش الاول. صباح الخير عليكم يا جماعه. طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الدنيا ايه واخبار المود ايه بقى والتكهنات والمعسكر اللي بينك وبين نفسك بالليل. ليله الماتش دي عامله معاكوا ايه؟ ناس كتير قوي امبارح كانت قاعده بتتكلم بقى ان مباراه مصر وبلجيكا النهارده هتكون عامله ازاي. اهم حاجه ان احنا نتمنى بس التوفيق لمنتخبنا الوطني وندعمه كده. ومعانا انت ولا مع مين؟
0: لا انا مع طبعا
1: هتشوف الماتش
0: مع الوطنيه. هشوف الماتش.
1: حلو قوي.
0: هشوف الماتش. الحمد لله الساعة 10.
1: نعوض في نيوزيلندا بقى ان شاء الله.
0: لا معلش
1: نعوض في ماتش نيوزيلندا. لا لا
0: انا الناس طالبه مني ان انا اتفرج على الماتش.
1: مين
0: النهارده بالذات؟ المستمعين.
1: المستمعين
0: بنفسهم قالوا لي فانا ما ينفعش ما تتفرجيش على الماتش ده غير ان هو ده الوقت المناسب. يعني الماتش تقريبا الوحيد اللي وقته طبيعي.
1: الوقت طبيعي ده الوحيد اللي بالنسبه لنا
0: اللي جاي اتفرج عليه.
1: ماشي فانتوا فاهمين اللي هيحصل. يعني تمام. جاي متفائل الصراحة بس ادي يا عم.
0: لا انسى تفائل. اقعد بقى تلكك بقى تلكك. ماشي يا جماعة
1: ماشي
0: خلاص. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-22. هنخليه اتنين حزين ولا
1: لا؟ لا اتنين وطني بقى
0: عادي. صح
1: اتنين وطني.
0: اتنين وطني خلاص
1: صح.
0: انا كنت بفكر نلغي الحزن النهارده.
1: ايوه لا حزن
0: حلوه يا بلدي.
1: بكره بعد ما تشوفي الماتش انت بتتفرجي على الماتش كده ثانيه
0: فاول اقعد بقى ايه انبر فيها ونخلي التلاته الحزين وخلونا نتفائل يا جماعه. خلونا نتفائل لو سمحتوا وبلاش توقعات. ما تيجي ما نتوقعش النهارده
1: يعني مش
0: بلاش نتوقع. طب خلاص نتوقع. لا لو كده يبقى نتوقع. يلا بينا خلاص.
1: يلا بينا يا جماعه نبتدي في الاول كده النهارده الاثنين الوطني حلوه يا بلدي وكده
0: بعد حلوه يا بلدي
1: انا عامل لك شو. يلا بينا.

0: طيب ابتدينا يومنا مع بعض بداليدا حلوة يا بلدي، وان شاء الله يكمل اليوم حلو كده، وبإذن الله النتيجة تبقى في صالحنا يا رب إن شاء الله. وعايزين نحقق بقى حاجة في كاس العالم ده، بلاش كلمة خروج مشرف، معاملين لنا دور السنة دي اسمه 48، احنا عايزين نعدي ان شاء الله، ونعدي كمان بقى 32 اللي كل مرة يعني
1: هيحصل ان شاء الله،
0: يعني ان شاء الله باذن الله. وليه ما نحلمش النهارده
1: ونستاهل كل خير،
0: نتمنى والله نتمنى
1: ربنا عالم بينا،
0: نتمنى
1: هينصرنا ان شاء الله
0: ان شاء الله. تعالوا نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات النهارده. العظمى القاهره 34 والصغرى 23، اسكندريه العظمى 29 والصغرى 21، مطروح العظمى 27 درجه والصغرى 20، سوهاج العظمى 38 والصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 42 درجه والصغرى 28 درجه.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك للاستفسارات

تاكس تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: انتمي لمين فيهم؟
1: طبعا.
0: ماشي يا جماعه، نقول لكم على نتائج بقى المباريات لحد دلوقتي. المانيا فازت بسهوله جدا على منتخب كوراساو 7-1. تمام. بالمناسبه عدد سكان كوراساو 150,000 وعدد سكان المانيا 83 مليون. يعني قلنا بس نقول المعلومه دي عشان يعني زياده بس معلومات. هولندا واليابان اتعادلوا 2-2 بعد مباراه كانت مثيره جدا. هولندا تقدمت مرتين واليابان قدرت تتعادل في المرتين. منتخب كوت ديفوار حقق اول فوز افريقي في البطوله الحاليه وكسب منتخب اكوادور 1-0 بعد مباراه كانت يعني سريعه جدا وفيها شويه احداث كده. ممكن يوسف يفيدنا في الموضوع ده. بعد اخطاء فادحه من الدفاع وحارس المرمى، منتخب تونس خسر من السويد 5-1، منهم هدفين سجلهم اللاعب السويدي ياسين العياري صاحب الاصول التونسيه. لسه كنت بتكلم مع يوسف في الموضوع ده.
1: قصى على اولاد بلده. ماشي. طيب ده بالنسبه لنتائج مباريات امبارح. خلينا نقول لكم على المباريات بقى بتاعه النهارده وموعدها. اسبانيا والراس الاخضر هيكون المباراه الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، بعدها على طول مباراه الساعه 10 يعني مباراه منتخبنا الوطني المصري ضد منتخب بلجيكا الساعه 10 بالليل. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في انطلاقته الاولى في كاس العالم 2026، وباذن الله نحقق نتيجه طيبه. ومباراه بلجيكا هي أصعب في المجموعة، وبإذن الله إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية. ما نقولش إن هو كده كده الماتش ده رايح، لا إن شاء الله بإذن الله نحاول نعمل حاجة في المباراة دي. السعودية والأوروغواي الساعة 1 صباحا بتوقيت القاهرة، وأخيرا بقى الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة مباراة إيران ونيوزيلندا، وبالمناسبة هم دول كمان معانا في نفس المجموعة. تمام.
0: الساعة 4 بالتوفيق ان شاء الله.
1: بالتوفيق باذن الله.
0: بالتوفيق بكره الصبح نقول لكم طبعا النتائج كلها.
1: بإذن الله. طيب النهاردة حابين نقول لكم ان هيكون اول ماتش منتخبنا الوطني مع منتخب بلجيكا الساعة 10 بالليل زي ما كنا لسه بنقول لحضراتكم. والنهاردة هيظهر قميص منتخب مصر لاول مرة في المونديال بشكله الجديد بعد اجراء بعض التعديلات بناء على طلب الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة. دايما بيبقى في لجنة فنية كده هي اللي بتقول دايما مين هيلبس ايه واللبس هيبقى عامل ازاي والحاجات دي كلها. تمام. منتخب مصر كان عايز يلعب بقميصه التقليدي اللي هو بيحمل 7 نجوم، اشارة ان احنا معانا 7 بطولات افريقيا كاس الامم الافريقيه يعني، لكن الفيفا اصرت ان النجمه اللي على القميص في كاس العالم معناها ان الفريق فاز بالمونديال. يعني اي منتخب واخد اي بطوله قاريه حاطط لها نجمه على التيشيرت بتاعته هيجردوه منها في خلال المشاركة في المونديال، عشان النجوم بس اللي هتكون موجودة على التيشيرتس للمنتخبات المشاركة هي بس المنتخبات اللي فازت بالمونديال. فمصر للأسف طبعا ما نش 7 كاس عالم، احنا بقى 7 أمم أفريقيا كنا نخش بيها، بس قالوا لنا خد تعال هنا سيب النجوم دي بره وخش بيها. فقرار الفيفا ان هو منتخب مصر يزيل النجوم اللي على قميصه زي كل المنتخبات اللي لسه ما كسبتش لقب البطولة،
0: عشان كله يبقى زي بعضه. فهنشوف بقى النهاردة التيشيرت الجديدة اللي هيكون ظاهر بيها منتخبنا المصري. بس انا بحس ان الحاجات دي المفروض تبقى متظبطة من قبل يعني. صح. يعني من قبل كده عشان الدنيا بتبقى خلاص بقى يعني.
1: فاجئوا هم منتخب هايتي برضو من يومين عشان كانوا عاملين ديزاين للتيشيرت كده معين، فقال لك لا ده في رسالة سياسية فغيروه.
0: بجد. حقهم طبعا. حقهم اكيد حقهم.
1: بس هي مش سياسية مش موجهة دلوقتي، هو هايتي مش عارف كانت ايه زمان ومش عارف مين استعمرها ومين راح محررها.
0: ايوه ليها علاقة بتاريخهم يعني.
1: ليها حاجة بالتاريخ. فرح يقولك لا
0: يتفخروا بيها.
1: لا لا ما تعملناش، مش عايز اي مشاكل في في قلب المونديال. حاضر يا عمي.
0: خلي تاريخك ده في حتة تانية.
1: بالظبط.
0: مش في الملعب.
1: بالظبط كده.
0: طيب ماشي. بلجيكا بقى يا جماعة بتتحضر ازاي؟ الأخبار اللي جاية من معسكر بلجيكا بتقول إن منتخب بلجيكا حط خطة للتكيف على ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا، لأن هم طبعا مش متعودين على الأجواء دي، فقرروا إن هم يستخدموا الساونا وحمامات سخنة للتأقلم مع الجو ده. يعني هم كانوا بيأهلوا بس جسمهم للجو حرارته عالية بان هم بقى ايه يقعدوا في الساونا كتير وكل الكلام ده عشان يبقى جسمهم متعود بس على الاجواء في الملعب. طبعا كل ده بسبب مخاوف من درجات الحرارة المرتفعة. ماتشنا مع بلجيكا هيقام على ملعب
1: لومنفيلد
0: في مدينة سياتل. جماعة احنا بس عشان حاجات تبقى مكتوبة بالعربي حاجات انجليزي بالعربي لا لازم يفهموا برضه. وهو ملعب مكشوف يعني من غير سقف يحمي من الشمس, فعشان كده هم قلقانين شوية من الأجواء.
1: هنلبس في الملعب ده تاني
0: يلا الحمد لله انا عدي عليك. لا بس احنا ما فريش معنا الكلام ده.
1: لا يفرق احنا اي حاجه بتفرق
0: مصريين.
1: لا لا لا
0: احنا بنتكيف على اي اجواء.
1: بس ما
0: لا
1: سيبك من الكلام,
0: احنا بنتكيف على كل حاجه. يعني ماله الملعب ده
1: كل التوفيق. لا لا هو بيتكلم ان يعني الخبر بيقول ان هو بس الملعب مش مغطى زي استادات تانية. أيوه. يعني فهم ده ممكن ياثر على اللعيبه, بس احنا المفروض الاجواء دي تبقى بتاعتنا اكتر ما بتاعت بلجيكا. يعني
0: ما ده اللي بقول وشك مش مريح
1: يا رب يا رب ان شاء الله
0: وش مريح بس انا فاهمه قصدك ايه
1: يا رب باذن الله. طيب كنا بنتكلم مع زمايلنا بره دلوقتي والتوقعات والناس كلها متاهبه والناس كلها متحمسه للمباراه وكده. كاتفانا مستغربه بتقول يعني هو كان بيقول ان في ناس في فئه كده من الناس ممكن تكون ما لهاش في الكوره قوي بس مع المنتخب طبعا, فدي حاجه عظيمه طبعا هيقوم عليها, وممكن كمان ما لهمش في الكوره وهيتفرجوا على الماتش.
0: يعني انا كنت بتكلم ان هو ما فيش مصري النهارده مش هيبقى بيشجع منتخبه طبيعي. يعني حتى اللي ملوش في الكوره اللي مش متابع الاجواء عامه اللي هو هتحس ان انت شكلك غريب اللي هو لا انا محتاجه اتابع انا محتاجه اشوف ايه اللي بيحصل للناس اللي ما لهمش في الكوره خالص. فلقيت حد من زمان بيقول لا مش هتلاقي في ناس بتشجع بلجيكا. يعني ايه
1: بصي
0: مصريين بيشجعوا بلجيكا
1: عموما يعني خلينا بس متفقين ان احنا يعني مصر مش كل يوم في كاس العالم بالزبط. والنهارده محفل عظيم باذن الله ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه. بالنسبه لنا التمثيل المشرف دي كلمه خلاص بقت كليشيه بقت لبانة في لسان كتير من الناس اللي بيطلعوا يحللوا عشان خاطر نخش البطولة ونطلع منها زي ما دخلنا. لا ان شاء الله احنا طمعانين بإذن الله ان منتخبنا يحقق نتيجة إيجابية ويحقق اول فوز ليه في تاريخه في كاس العالم والحاجات دي كلها. بس رجاء بقى هنتفرج المنتخب ده كله اللعيبة كلها بالبلدي كده لابسة لون فانيلا واحدة, ما عندناش ابيض واحمر واصفر وازرق واخضر والكلام ده كله. اللعيبة دي كلها بتمثل بدج وعلم واحد بس هو علم منتخبنا الوطني. مش عايزين ان احنا نعمل بقى فكرة التشجيع الطائفي اللي هو ايه التشجيع الطائفي بتاع انا اللعيب ده بيلعب في فرقتي هشجعه اللعيب ما بيلعبش في فرقتي انا مش بتمنى له الخير. لا خلينا بس في حتة ان احنا ندعم منتخبنا. في ناس كتير قالت لك انا مش هشجع المنتخب. يا سيدي انت حر انا مش هقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه دي حاجه طبعا ترجع لك, بس ما تنظرش بقى على اللي بيشجع منتخب بلده او لما المنتخب مثلا يحصل له اي اخفاق في اي حاجه يجي يقول لك ها الناس بقى اللي شجعت المنتخب استفدتوا ايه دلوقتي. ما هياش يعني
0: لا
1: ما حدش جاي هنا ينتصر لوجهه نظره على حساب
0: مش حاجه طبيعيه.
1: يعني من عايز ما تشجعش المنتخب اكيد براحتك ورايك احترم وخليه لنفسك وكل حاجه, بس في نفس الوقت اللي بيشجع منتخب بلده ده شيء رهيب بالعكس ده شيء يدعو للفخر وشيء يخلينا ان احنا يا اخي تعالى نتجمع كلنا على حاجه مره واحده. يعني هي ما فيش حاجه في حياتنا حاجه حلوه او وحشه هتلاقي الناس بتهاجمها يمين او شمال فاهم فتعالى نجتمع على حاجة واحدة. ما حبيتش تجتمع حبيتش تيجي معانا مفيش مشكلة, بس فكرة تنظير على اللي بيشجع منتخب بلده بالعكس هو المفروض يحصل عكس بس هو مش هيعمل كده. عموما يعني كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني يا رب بإذن الله يعمل نتيجة إيجابية صد بلجيكا ونفرح بقى.
0: ماتش الساعة 10 ان شاء الله يا جماعة.
1: ماتش صعب كمان
0: ان شاء الله. بس يا يوسف ما تعيطش
1: ماتش صعب
0: خلاص امسح دموعك
1: والله
0: خير ان شاء الله.
1: يعني باذن الله نحقق كده
0: يا رب.
1: واتمنى بقى من فرقتنا ان احنا نلعب كوره بقى بلاش بقى اللي احنا عملناه ده والله العظيم. تعالوا نلعب كوره تعالوا نجرب نلعب كوره يعني شوف اهو انا واحد بقول لك لسه ما تعالوا نقف ورا المنتخب كل حاجه، بس برضه المنتخب برضه لازم يقف معانا شويه، محتاج
0: يلعب كوره
1: والله العظيم. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نغير الاستراتيجيه اللي لعبنا بيها قدام البرازيل دي عشان نلعب جيم مفتوح يعني، فاهم؟ مش بقول ننزل نهاجمهم من اول دقيقه، بس في نفس الوقت برضه يبقى عندنا جرأة شويه. شفت المغرب من يومين غفلوا البرازيل، انا بقول اصلا البرازيل اتغفلت من الوديه اللي لعبوها معانا، حاسوا ان هو دي لو ده لعب شمال افريقيا يبقى لا، هم هناك ما حضروش التحضير اللي احنا عملناه ده. فباذن الله ان شاء الله نلعب كوره متطوره شويه، كوره مواجهه عامه للكوره الحديثه بقى، فكره ان احنا كل لعيب يسلم اللي جنبه
0: اللي هو زي ما الناس
1: بتعمل، حارس المرمى يسلمها للباك رايت، الباك رايت ومسلمها للي جنبه، اللي جنبه يروح راجع لحارس المرمى ومن الدين شلوت قدام. لا عايزين نغير بقى الاستراتيجيه دي عشان باذن الله باذن الله ان شاء الله يعني منتخبنا شرفنا في كاس العالم
0: يا رب. ناس كتير قوي بعت لنا مسدجز متحمسين جدا جدا، وناس بتقول والله ماليش في الكوره تماما بس طبعا هتفرج وقلقان على منتخب بلدي. هي دي الروح يا جماعه اللي المفروض نكون يعني
1: يلا نتلم على حاجه واحده بالظبط، يلا نتلم على حاجه واحده،
0: يلا نتلم
1: واحده واحده كله لابس تيشيرت واحده بلون واحد بعلامه واحده، خلاص انسى الانديه، انسى المشاكل، انسى اصلا اللي موجود عندنا ده بقى يعني في عندنا ده يعني حظنا حلو ان احنا رحنا نلعب مع الناس اللي بتلعب كوره، تعالوا ايه نقف بقى مع منتخبنا. طبعا اكيد عندك مشاكل مع لعيبك، انا شخصيا عندي مشاكل كتير مع لعيبه موجوده،
0: ننسى بقى المشاكل، ننسى المشاكل ليه، لان هم دلوقتي ده هم بيمثلوا بالزبط. المنتخب بيمثلوا بلدك ايا كان بقى ايه الفريق، لا هم بيمثلوا بلدك، والمفروض ان احنا دورنا نكون واقفين في ظهرهم وبنشجعهم وبنساندهم ايا كان احنا بقى عندنا مشاكل مع مين. فخير ان شاء الله، يلا نتفائل وقولوا لنا بقى هتتفرجوا على الماتش فين وازاي، وهل في تحضيرات معينه عاملينها علشان ماتش النهارده، بعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. فرفشنا يا بيبلي،
1: يلا بينا مستني التوقعات ولا
0: يلا توقعات
1: توقع اللي جاي اول واحد هنسمعه هيبقى توقع فن عنكبوت التوقعات معانا
0: لا انا مش هتوقع، معلش والله ما هتوقع، مش بهزر.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

0: 5634480.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: وعندك واحد شايته فريح
4: صبح.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: طيب خلينا نقول لكم بقى اخر خبر رياضي معانا النهارده برضو متعلق بالمونديال، بس عشان خاطر ايه الناس تبقى عارفه القوانين الجديده في كاس العالم اللي هدفها الاساسي زياده سرعه اللعب، عشان في منتخبات كتير بتلعب على ان هي تضيع وقت. تمام، وكان لينا واقع في سنه 90 في قانون للكوره اتغير بسببنا
1: احنا.
0: طبعا. طيب، في بطولة المونديال الحالية في مجموعة تعديلات كده على قانون كرة القدم أقرتها الفيفا، هدفها الأساسي هو زيادة سرعة اللعب ومقاومة تضييع الوقت. التعديلات هي إيه بقى؟ إن حارس المرمى لو اتأخر في لعب الكرة الأكتر من الوقت المسموح بيتم احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس. تمام؟ رمية التماس، الحكم بيشاور للاعب لمدة 5 ثواني، وفي حالة التأخر في تنفيذ رمية التماس تتنقل الكرة مباشرة للفريق الآخر. تبديلات على اللعب، مغادرة الملعب سريعا من أقرب نقطة وإلا سيتعرض لعقوبات. تمام؟
1: التمثيل وتضييع الوقت، اللاعب اللي بيثبت تمثيله للإصابة إنه يمثل يعني إنه هو اتصاب أو حاجة يجبر على مغادرة الملعب لفترة مؤقتة ويكمل فريقه المباراة من غيره يعني خلال المدة دي. طب هما بيقرروا منين إنه بيمثل؟
0: هو لو الحكم في حاجة بتبقى تقديرية.
1: تقديرية؟ مفيش اللي هو نتأكد الأول وكده؟
0: لا يعني
1: هو الحكم اللي يقول
0: خلاص عايز تتصاب يا باشا اطلع وبتاع وخليني بقى
1: اتصاب بره. طيب، تدخلات الفار، تقنية الفيديو أصبحت تمتلك صلاحيات أكبر في مراجعة الحالات المؤثرة. الانسحاب من المباراة، أي فريق بيرفض استكمال المباراة أو بينسحب زي ما حصل في نهائي كاس الأمم الأفريقية بيتعرض لعقوبات قاسية من الجهات المنظمة.
0: لسه في قوانين تانية برضو الفيفا عدلها في كاس العالم ده، بس احنا بنتكلم على القوانين اللي تعدلت المتعلقة بزيادة سرعة اللعب عشان المنتخبات ما تستغلش بقى فكرة ان هم بيعرفوا يضيعوا وقت. فبالتالي لان في كاس العالم 2022 كان الوقت الضايع دايما بيبقى فوق الثمن والتسعة والعشر، لان هم كانوا بيوقفوا الساعة على كل حاجة
1: بتحصل بتعطل المباراة يعني
0: بالزبط.
1: بيحسبوها بعد كده.
0: فهم لا، هم عايزين يخلوا ان التسعين دقيقة تبقى دسمة، بغض النظر ان هم عاملين موضوع غريب قوي الصراحة في كاس العالم ده. الكولينج بريك او اللي هو الهايدريشن بريك بتاع المية عشان خاطر الجو حر، فبيبقى في حاجة اسمها كولينج بريك بتبقى يدوبك حوالي المفروض يعني 30 ل 60 ثانية، يعني لما الدنيا بتتنظم يعني اللعيبة بتروح تشرب بق مية، المدرب بيلم الفرقة بيقول لهم كلمتين خلال وبيرجعوا تاني للأرض الملعب. بريكة بقى عشان خاطر تخلي الموضوع تجاري أكتر بقى الكولينج بريك ممكن يوصل لثلاث دقايق وبنطلع لفاصل اعلاني.
1: مفهوم.
0: ف حولوا لنا الموضوع لمسلسل رمضاني.
1: مسلسل رمضاني.
0: يعني فاهمه
1: امريكا بقى
0: عصبني انا كاس العالم ده مجنني.
1: لازم نستغل اي فهم فتفوته ان احنا يلا يلا يلا حصل خير. انت متضايق ان هو زاد في الوقت ولا متضايق ان انت مش هت الفاصل الاعلاني؟
0: يعني ايه
1: يعني متضايق ان هو انت قلت ان هو قبل كده الكولينج بريك ده كان بيبقى حاجه ثواني يعني.
0: وبتبقى انت لسه في اجواء الماتش وشايفه اللعيبه
1: الفصلان بالنسبه لك ده مش مطلوب
0: بالظبط يعني. ف ملهاش
1: يعني قعدونا الثلاث دقايق مع اللعيبه نشوفهم هما بيدلدقوا ميه.
0: قال لك لا احنا هنعمل من الثلاث هنعمل من اي حاجه فلوس. اي حاجه هنعمل منها فلوس ماشي اللي تشوف. المهم ان احنا نكسب
1: كده يعني اكيد ذكيه يعني.
0: المهم ان احنا نكسب. طيب احنا عايزين نتصبح على يارا مصطفى. صباح الفل عليك يا يارا، وصباح الفل على جده الجميل. صباح الفل عليك يا جمال يا دولي. متوقعين ان شاء الله فوز مصر ان شاء الله باذن الله. مدام زيزي صباح الفل ومرسي جدا على الكلمتين الحلوين دول.
1: صباح الفل
0: بس
1: عليك
0: كده
1: يا مدام زيزي، بنحبك
0: من على حبل الغسيل. حضرتك فاهمه طبعا ايه الموضوع. طيب مين تاني؟
1: طب انا بتسال فانا سؤال مهم، هتتفرجي على الماتش ولا لا؟ اقول لهم ايه يا يوسف؟
0: لا قول لهم الحقيقه.
1: هتفرج ان شاء الله. ان شاء الله هتفرج باذن الله. اتاخر النهارده في النوم.
0: زعلان عليك يا مصر. زعلان عليك.
1: لا ما ينفعش ما اتفرجش. ما ينفعش.
0: هتتفرجي فين؟ هل هتروحي مكان عام ولا هتروحي مكان؟
1: احتمال اروح مكان عام بعيد شويتين.
0: العاصمه. والله العظيم الافتتاح اللي في العاصمه احلى من والله العظيم انا بكلمك بجد. انا يعني عالم الافتتاح بتاع كاس العالم شخصيا
1: تحت ضغط، رايحه تحت ضغط
0: والله. بس ده بعيد قوي
1: انا عارفه
0: عنك يعني، بس هي مش بعيدة في المطلق بس بعيدة أنت في الناحية التانية خالص يعني. بس طبستي أجواء بقى
1: أجواء ما هي أجواء
0: عيشي الأجواء
1: محتاجين شوية أجواء كده
0: أوه
1: عشان نتشجع. لا أنا اتفرجت في البيت هنام هتابع هتابع كده إيه على استحياء يعني. فما هي الأجواء يا جماعة هي بتيجي كل قد إيه واحد ما بيصدق يعني عيشوا الأجواء. والناس اللي بجد ملهاش في الكورة ومش متابعة وكده بتستمتع بالأجواء دي كاس عالم
0: وبتبقى برضو متعصبة لمنتخبها يعني هي مش الماتش مبيبقاش فارق معاها
1: لا
0: يعني
1: ولا فارق ايه ولا فاهمين ايه اللي بيحصل اصلا
0: بس بيبقى فارق معاكي
1: فارق معايا ان انا بلدي هتكسب يعني هتكسب وهشجعها وهعمل حاجات كتير وممكن اقعد اسال اسئله وكل حاجه وانا متابعه الماتش وكده فاهم لمجرد ان انت منتخب بلدك بيلعب بحس ان دي حاجه طبيعيه يعني
0: شغل بقى تمسك المبيد الحشري وتقعدي تجيبي الولاعة وتديها وبتاع
1: لا هعمل مشاكل هعمل مشاكل هعمل مشاكل
0: مفهوم
1: بس احنا هنبقى في مكان عام
0: لا ما تعملش كده طبعا احنا بنتكلم
1: هنبقى في مكان عام
0: لا اتكلم في الاول
1: في ان شاء الله باذن الله في البوست
0: نكسب نفسي نكسب
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله هنكسب
0: نفسي بس يعني
1: ربنا كاتبه
0: التوقع حاجه والامنيه حاجه
1: طبعا
0: الأمنية ان احنا ان شاء الله نكسب توقع بقى دي يعني
1: توقع بقى شوفوا اللي عايز يتوقع يتوقع انا ما بس مش هتوقع من مكان
0: اديها رقم
1: انسى انسى انسى انسى والله لا بجد من كتر ما انا قلقانه مش هعمل كده
0: مش
1: انت مين وائل وائل من امريكا كلمناه قبل كده بس المكالمه ما كملتش
0: فاكر
1: عايز يكلمنا هنحاول نكلمه
0: صباح الفل يا وائل
1: ماشي في حد بيقول بعد الماتش ايه تتفرج على الملخص ونحتفل كله يبقى تمام او بيقول لك بلاش بنا تتفرج
0: بالظبط نبعت لها اللي هو ملخص لمسات مصطفى زيكو مثلا
1: لمسات
0: منتخب بلجيكا بالظبط شاهد مهند لاشين امام ماتش
1: شاهد قبل الحسم مش عايزين بس شاهد قبل الحسم
0: لا يعني إن شاء الله. خير خير خير
1: خير ان شاء الله
0: اوعدكم ان شاء الله منتخبنا ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله في مباراته امام المنتخب البلجيكي القوي واحد من المنتخبات المصنفة يعني في الفيفا حاليا فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا يعني يطلع بنتيجة إيجابية تمام؟
1: الناس ابتدت تتوقع في حد بيقول تعادل 2-2 بين مصر وبلجيكا ده توقع
0: يلا بينا ماشي
1: كلموني ناس كتير عايزة نكلمها
0: يلا يلا
1: حاضر
0: أنا فصل ونرجع لكم يلا بينا
1: يلا.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي وده بيخليه يتاثر باحداث اقتصاديه كتير سواء بالزياده او النقص واطمن ده بيحصل في اسواق تانية كتير الافضل دايما في اوقات تغيير السعر انك تلتزم باستراتيجيه شراء بميزانيه شهريه تسمح لك تركز مع استمراريه الادخار بغض النظر عن التوقيت المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه استعدوا الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الالكترونيه من خلال وكلاء ومراسلين البنك الاهلي المصري يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمه اكبر كل ما الفرصه تكبر
4: يعني تحول على اي محفظه الكترونيه
3: ايوه
4: سواء كنت عميل للبنك او لا
3: ايوه
4: من غير مصاريف
3: ايوه
4: وهتوصل في نفس اليوم
3: برضو ايوه ما تفوتش الفرصه لو حبايبك بره مصر كتير كلمهم من غير تاخير وخليهم يحولوا لك واحنا هنكسبك البنك الاهلي المصري بنك أهل مصر تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 203-462
5: تكي فريش معاك في كل مكان تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول
6: أنا عايشها إيه
5: يا تكييف فريش يا معلش
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم فام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف

0: لسه الناس بتتوقع وبيبعثوا لنا توقعاتهم النهارده. كذا حد متوقع التعادل 2-2 1-1 ف ايش معنى؟
1: انا بقول لك
0: خلاص مش هعملها تاني. ايش هعملها تاني؟
1: مش حد سمع عن اي غيابات في منتخب بلجيكا؟ اي حاجه نصبر بيها نفسنا لحد الماتش؟
0: اي حد اتصاب بتاع؟
1: المشكله ان هم عندهم كل خط.
0: ايه المشكله ان هم عندهم
1: عندهم في قصص، عندهم في نص الملعب حواديت، وعندهم قدام حواديت، وعندهم في حراسة المرمى قصة مهمة. طيب
0: ما خلاص بقى، ما احنا جامدين برضو في ايه؟
1: صح،
0: منقعدش بقى نبص على ال ها؟
1: صح،
0: شوف احنا عندنا ايه؟
1: صح،
0: وتفاخر وقول الحمد لله قدروا يعملوا.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يوسف في
1: غير
0: من
1: جوايا. لا لا تمام.
0: لا تمام
1: تمام.
0: طيب حد بيقول 1-0 لمصر ان شاء الله، بس فانا تتفرج على الماتش في الإعادة.
1: صح،
0: منك لله يوسف.
1: صح،
0: منك لله.
1: صح يا جماعة، كسفوا الضغط ده.
0: منك لله. انا مش عارفه اقول ايه والله، انا مش عارفه اقول ايه، بس هو اكيد كل حاجه
1: لو كسبنا في المباشر وفانا اتفرجت في العاده مش بعيده ان النتيجه تتغير. انا بقول لكم يعني من كتر ما
0: الفار بس اتاخر شويتين ثلاثه.
1: لا فاهمكم يعني، احنا ممكن نخسر في العاده عادي، بس يعني عموما ان شاء الله كل التوفيق. لا فانا اتفرجها فانا وبستي وعيش التجربه، لان تاني وتالت وعاشر مش كل يوم موجودين في المونديال. تمام
0: بالظبط،
1: وخلي بنتك تتفرج وتعيش التجربه.
0: لازم
1: والله.
0: ايوه
1: دي بتبقى والله يعني
0: بعد كده
1: بالنسبه لها يعني مختلف،
0: حدث كده احساس
1: بتتفرج على ماتش كورة. بالظبط،
0: كل الناس ملموم على حاجه واحده وبتاع. لا ده بيبقى احساس لذيذ جدا.
1: بالظبط.
0: حد بيقول اتوقع مصر تكسب 2-1 والجولين صلاح ومرموش.
1: ماشي
0: ان شاء الله،
1: يلا بينا.
0: يلا مفيش مشكله، حد بلاش توقع. وائل مالك يا وائل؟ مالك يا وائل بس قول لنا انت متوقع ايه يا وائل؟ طيب ليه مش عايز نتوقع؟ هل ما بحب يعني اللي هو الواحد يبقى قلقان، فاللي هو بلاش بقى توقعات، خلينا نسيبها كده وبتاع، زي الامتحان بالظبط اللي هو انت متوقع. لا مش عايز اتوقع. اللي هو بلاش اتوقع، اتوقع حاجه حلوه قوي تيجي اقل منها، فانا يعني احس بخيبه امل رهيبه واحباط. فبلاش توقع. ولا انت من
1: انا خلينا بس متفانين سنه دلوقتي، ان احنا عندنا هقول لك على حاجه، انت عندك منتخب قطر مثلا تعادل في الماتش بتاعه، تمام، وده اول نقطه قطر حققها في تاريخها في المونديال. تمام، عندك منتخب المغرب تعادل مع منتخب البرازيل وعمل ماتش قوي جدا، فبرضه منتخب عربي قدر ان هو يطلع بنتيجه، والله كان اقرب كمان للفوز يعني، حتى لعيبه المغرب هي اللي خارجه من الماتش كانت متضايقه لان حاسين ان الماتش كان قريب منهم. تونس للاسف حصل اخفاق في اول مباراه ان هم خسروا بنتيجه كبيره، نتيجه 5-1 نتيجه كبيره على المنتخب التونسي. فخلينا احنا متفائلين ان شاء الله ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه ونحصل اخواتنا العرب في المونديال. يعني دلوقتي عندك كوت ديفوار النهارده كسبت مثلا منتخب افريقي، فيدينا دعم. طبعا ما كانوش بيلعبوا منتخب بقوه منتخب بلجيكا، بس في نفس الوقت يعني احنا ايه،
0: احنا بنتنشا على اي حاجه.
1: بالظبط، احنا بنتنشا على حوالينا كده واشوف عامل
0: حاجه تدينا امل كده ونتفائل بيها. احنا بنحب نتفائل.
1: جنوب افريقيا للاسف خسرت الافتتاح، يعني في حاجات بتحصل بس في الاول وفي الاخر برضو نبص على الناس اللي حققت نتائج ايجابيه وتعالوا نغير بقى. يعني نفسي ان العيال تبص كده وتغير، تبتدي تحس ان يبقى في حميه كده، لازم يبقى في حميه عشان خاطر نحقق نتيجه ايجابيه، عشان الناس في فوق ال 100 مليون مستنيين ان احنا عايزين يتبسطوا. 100 مليون دول مش عايزين حاجه غير ان هم
0: يتبسطوا بس.
1: تمام،
0: والنبي
1: في الاول وفي الاخر انتوا النجوم وانتوا اللعيبه وانتوا تمام، وربنا يزيدكم كل حاجه. احنا عايزين نتبسط بس، عايزين ننام النهارده نومه هنيه. تمام، وانتوا اعملوا اللي عليكم كده كده باذن الله ان ربنا يوفقك.
0: طبعا ان شاء الله. وائل بيقول لا انا داري على شمعتك. ماشي يا وائل، مفهوم لو كده مفهوم. طيب التوقعات فجاه ابتدت تبقى مش حلوه، فانا مش عايزه اقراها.
1: لا بس ما هو ده توقع بقى، احنا مش بنقول. مش
0: خايفه والله، خايفه
1: في ممكن عادي يبقى في حد شايف ان بيتكلموا كلام بالنسبه لهم من وجهه نظرهم ده بالنسبه له واقعي، بس ماشي عايزه. بس في ناس يعني بتقول ان بلجيكا تكسب. مش خلي بالك
0: بالنتائج يعني كانت دي النتائج كمان.
1: ده في في قطه برضو عامله
0: احنا السنه دي قطه
1: ما اعرفش انا طلعت لي على تيك توك قطه ما توقعتش ان مصر هتكسب ما عندناش مشكله مش عايزين منها حاجه القطه دي
0: تحبش القطه
1: وانا كده مش مشكله
0: مش القطه
1: هو من ساعه الموضوع الاخطبوط اللي ظهر في 2006 بس هو الاخطبوط كان لذينه
0: هو الاخطبوط بس اللي انا بسمع عنه ولا واحده
1: نتيجه ولا نتيجه في الماتشات بتاعت كاس
0: طبعا
1: العالم.
0: هي صدفه
1: طبعا صدفه
0: صدفه بس صدفه مرعبه للبني ادمين يعني مرعبه للبني ادمين بس هي صدفه اكيد
1: الاخطبوط بول ده لما مات اصلا من كام سنه كده برضو في المانيا عملوا أيوة عليه حوار خلاص بقى اشهر اخطبوط في العالم
0: طبعا ماشي خلاص بقى روحت بقى كله بقى بيتوقع الحاجات الوحشه وحد بيقول لي فانا بعد اذنك شجعي بلجيكا
1: عامه وجهه نظر عامه احنا ممكن نحاربهم بالسلاح ده بكلمكم جد بكلمكم بجد
0: جيب لكم تيشرت بلجيكا
1: عندي تيشرت بلجيكا بعتها لك
0: اقول لك الاخطبوط كان في 2010 مش 2006
1: 2010 صح في جنوب افريقيا بجد ثانيه نتاكد الاخطبوط بول ممكن عامه انا ممكن ابقى انا اختلط على الاخطبوط بول تصدقي ممكن
0: كاتب لنا للاسف هنشيل قبح
1: في 2010 صح شكرا لنا صاحب الرساله
0: شكرا جدا جدا ميرسي انت مين طبعا مش كاتب اسمي ايه ده بحب قوي الناس اللي بتبقى كاتبه اساميها على واتساب مقوله يعني يعني او رساله يعني فاهم غير مباشره تمام اوكي في مين تاني بيتوقع ان شاء الله مصر تكسب 1-0 ان شاء الله وائل بيقول كله حسب مستوى اللعيبه وقت المباراه طبعا
1: بس كده يعني
0: ما اكيد مش عايز يتوقع هو وائل

0: لما تعمل عايز تعمل مشوار مهم اعمله في وقت الماتش عشان الدنيا بتبقى فاضيه. نفسي نرجع للاجواء ان انت عارفه ان الدنيا كلها خلاص المحلات قفل, مفيش حاجه في التاكي زي
1: حدث مهم بيحصل دلوقتي
0: زي كورونا كده, انت كنت بتبقي مطمنه خلاص انا قاعده ما فيش حاجه فايتاني.
1: اه بالظبط.
0: بس فدلوقتي احنا في مرحلة ان انت بقى تسمعي البلكونة اللي جنبك الارسال عندها سابق سنة, فاهمة؟
1: الصوت موحد في كل حتة,
0: تبقى حلو,
1: كله بيسمع نفس الحاجة,
0: تبقى وحشة قوي قوي قوي
1: اللي بتبقى فاهم,
0: وحشة قوي لما تكوني بتتفرجي في مكان وفي قهوة جنبك, القهوة مثلا سابقاكي بثلاث اربع ثواني,
1: بتفرق جدا,
0: تفرق طبعا,
1: بيحرق عليك كل حاجة يعني. ما برضو ردود الأفعال بقى بتبقى سابقة, فانت اللي هو ايه في ايه مستني انت
0: صح.
1: عندك
0: وزي برضو في ناس كتير قوي, وفي ناس بتتفرج مثلا على ماتشات بيبقى معها الابليكيشن, في ابليكيشن سكورة فجأة بيجي له ابليكيشن يقول لك فلان جاب, يا عم طب ما تقولش, طب ما خلاص سيبها زي ما هي بس, ويقعد بقى طول الماتش يستظر جبنا جون يا جماعه, فانت تستني كل هجمه ان هي تلاقي نص الماتش بيقفل اوت. بس تمام,
1: زي الناس اللي بتقعد تحرق الفيلم كله.
0: لا في الكوره اوحش بكتير,
1: اكيد طبعا اوحش بكتير.
0: عارفه ليه؟ يعني عارفه ليه؟ لان في الاول في الاخر فيلم السيناريو مكتوب
1: مفهوم,
0: كوره سيناريو بتاعها مش مكتوب,
1: انت قاعد على اعصابك,
0: قاعد على اعصابك,
1: انت قاعد على اعصابك ومستني, واللي هو يعني خلينا كلنا مع بعض في نفس الموضوع عشان ايه ما يبقاش في حد سابق التاني. ماشي, ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله. تيتو صباح الفل عليك.
0: صباح الفل.
1: احمد السعدي معجب بالتيشيرت بتاعتك جدا يا جوجو.
0: اتفضلها اتفضلها سعدي. والله
1: في مين تاني؟ توقعات مش لذيذه.
0: ماشي, مش مشكله, خلاص تعالي نطلع نتفائل شويه.
1: تعالى
0: تعالى يا جماعه, فرفشه يا جماعه,
1: لا بلاش توقعات بقى, سيب الناس ايه نايمه, ناموا ناموا في نص اليوم يا جماعه عشان نتفرج على الماتش بالليل.
0: مصر في المونديال. حسام حسن كان لعيب في كاس العالم 90 والمره دي هو مدرب, هو المصري
1: يا رب.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: هننقسم لمتفائلين ومتشائمين. والمتشائمين بيبقى عادة اللي هو ايه، خايف اتفائل لحسن احبط. فانا ايه افضل بقى
1: في
0: إيه؟
1: في مدرسه بتمشي
0: افضل متشائم من دلوقتي
1: في نسبه علشان تتفائل بالتشاؤم. يعني هو عمره ما تفائل في ماتش ولما بتمشي كده هو بيفضل على طول متشائم، بيحس ان هو ايه
0: لما تشائم
1: بحس ان هي بتمشي
0: بنجيب نتيجه كويسه.
1: بس في ناس بتقول لك لا انا مش فكره متشائم، انا فكره هو خلي بالك هو منتخب بلجيكا على الورق، على الورق هو اقوى، بس الكوره ما بتعترفش بورق، الكوره بتعترف بالملعب،
0: صح،
1: بالعرق، بالمجهود،
0: صح.
1: فهم 11 واحد في الملعب واحنا 11 واحد في الملعب،
0: بس
1: لا حد فيهم زايد ايد ولا زايد رجل،
0: وربنا كبير
1: وربنا كبير. طبعا امكانياتهم طبعا عظيمه، انا ما بقللش منهم وكل حاجه، بس في نفس الوقت برضو احنا منتخب مصر وسبع بطولات افريقيا، عندنا تاريخ كبير في الكوره، عايزين نحافظ عليه، عايزين مش نحافظ عليه، بالعكس احنا عايزين
0: نعلي كمان ونحقق بقى ايه،
1: ومن حق الشعب ده يفرح،
0: صح
1: والله،
0: صح.
1: نقول الحمد لله عملنا فترة تأهيل لا بأس بها، لعبنا السعودية ولعبنا روسيا ولعبنا البرازيل ولعبنا اسبانيا وبنعرف نلعب قدام الفرق الكبيرة دي في ماتشات، في لعيبة ساعات كده بتسخن تقول لك ده ماتش عمري، يعني في لعيبة
0: بالظبط
1: احنا عارفين، يعني في لعيبة كتير قوي عايشة تاريخها كله حتى بعد ما بطلوا كورة على ماتش،
0: صح،
1: على جول، على بصي
0: ايوه
1: على لقطة. ف من حق اللعيبة تحلم ونحلم معاهم ونصدق في الحلم ده، فمش عايزين نقول كلام بإنشاء، بس في الأول في الآخر بجد الناس عايزة تفرح، بجد الناس متحمسة
0: طبعا
1: للماتش،
0: كل الناس عايزة تفرح وكل الناس متحمسة، ومنتخبنا نفسه أكيد أكيد نفسه يفرح الشعب المصري كله، يعني إن شاء الله خير إن شاء الله خير. بطني ابتدت توجعني.
1: طيب في بقى درغام صباح الفل بتقول أنا من امبارح ما نمتش عشان والله قاعدة بفكر في الماتش وهنلعب إزاي وهم هيلعبوا إزاي وربنا يستر. في ناس كتير برضو كده.
0: في ناس كتير جدا. طيب التوقعات لسه زي ما في ناس رجعت تتوقع التعادل تاني، أتوقع التعادل 2-2. ماشي. طه الزواوي صباح الفل، أتمنى التوفيق لمصر دايما إن شاء الله بإذن الله. ماشي. في حد دقيق 2-0 لمصر ان شاء الله ولا ايه؟ مش كاتب لمين. 2-0 انا حاسس، انا شايف رقم 2-0 لمين ما اعرفش، لمصر ان شاء الله. ماشي. ايوه يا يوسف قول لهم احنا غلابه ومحتاجين نفرح. ايوه ان شاء الله باذن الله، باذن الله هيحصل وهنفرح ان شاء الله، اهم حاجه ان كلنا نبقى مجتمعين على حاجه واحده. طيب الماتش يا جماعة هيكون صعب جدا، بلجيكا معاها لعيبة جامدة في كل المراكز، بس أهم حاجة نعدي أول إيه 3 ساعات وناخد الثقة، 3 ساعة وناخد الثقة، وأتمنى التشكيل يكون موفق وخير إن شاء الله، خير إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: ماشي كده 3 ساعة أصلا. شكرا يا مصطفى. النصر المصري إن شاء الله إن شاء
1: بإذن الله.
0: أيوة بقى 4-1 لمصر. أيوة بقى
1: ده ايه ده؟
0: ايوه بقى
1: ده مين اللي بعت؟
0: لو بطلنا نحلم نموت.
1: مين اللي بعت الرساله؟
0: هقول لك اهو، استنى. اسلام عبد الوهاب.
1: ازيك يا اسلام عامل ايه؟
0: ازيك يا اسلام انت كويس؟
1: صباح الفل.
0: الو.
1: حلو ان انت تبقى متفائل.
0: حلو حلو طبعا.
1: احنا عايزين 1-0 ان شاء الله، يعني ولو 4 خير وبركه، بس يعني
0: طبعا
1: يعني تمام تمام.
0: بيقول لك هتفتكرني.
1: هفتكرك طبعا طبعا، هفتكرك.
0: هيفتكرك ان شاء الله. ده احنا نعمل لك تمثال لو عايز.
1: ايوه طبعا.
0: يعني اللي انت عايزه.
1: 4-1.
0: 4-1. ان شاء الله 4-1 لمصر.
1: ماشي.
0: باذن الله. طيب اهو. 3-1 لمصر. يلا كله بقى ايه.
1: ماشي.
0: ومرموش هيجيب 2 من الـ3.
1: عينيا.
0: اضغطوا كمان عليه. اضغطوا كمان. اضغطوا كمان.
1: نعرف بس اكيد عندهم غير، ما عندهمش
0: غير. بيقول لك افتكر ماتش كوت ديفوار يا جو.
1: فاكره بس كوت ديفوار غير بلجيكا تماما. ماتش كوت ديفوار في 2008 كنا داخلين طبعا، كانوا
0: بيقول لك كسبنا 4-1.
1: كسبنا 4-1 بس، وكانوا على فكره منتخب قوي جدا.
0: طيب اهو.
1: جدا جدا يعني.
0: مفيش.
1: بس اجواء غير الاجواء برضو. اجواء غير الاجواء، انت بتلعب في بطولة افريقيا اللي انت اصلا كنت جاي منها حامل لقب، فانت بتلعب مستقتل انك تحافظ على اللقب بتاعك وقدرت تعمل كده، وافريقيا انت ليك يعني اولى فيها يعني. انت بتقول كلمتك دايما مفروض مصر يعني كانت في الفتره دي كمان كانت جيل ذهبي وكل حاجه فكانت، لكن انت في المونديال انت كل مره بتبقى ضيف شرف، فلا احنا المره دي مش عايزين نبقى ضيوف شرف
0: ان شاء الله.
1: نوصل ايه 16؟ يا ريت نوصل 16 نفسي.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ونحقق فوز. انا بقول لك عندنا ماتش نيوزيلندا ان شاء الله باذن الله نحقق فيه مكسب، ماتش ايران ان شاء الله باذن الله نحقق فيه نتيجه ايجابيه وخير ان شاء الله.
0: خير ان شاء الله.
1: البداية يعني
0: اهو 4-1 لمصر. يلا يا جماعه عايزين نعلي بقى، نعلي على بعض. يلا
1: بس
0: نعلي
1: بس يلا
0: 4-0 لمصر. يلا مين يزود؟
1: تمام حلو قوي الكلام.
0: يلا يا جماعه في ايه المشكله؟ نتوقع كده ونحلم وايه المشكله ونتفاجئ
1: ونتفاجئ
0: مفاجآت حلوه.
1: انت شايفه ايه او انت احساس الام بس؟
0: لا انا مش مشجعه معلش. لا مش هشارك، مش هشارك بتوقعاتي.
1: ماشي
0: بس خير ان شاء الله.
1: خير
0: باذن الله. يلا لسه هنفضل مكملين ولسه مستنيين توقعاتكم على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع اغنيه ونرجع نقول لكم بقى على اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي.
1: يلا بينا نسمع الكينج.
0: نسمع الكينج. يلا
1: بينا.

0: سعر الذهب عيار 24 ب 7131 جنيه للبيع و 7097 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6240 جنيه للبيع و 6210 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 50520 جنيه. سعر الفضه عيار 999 120 جنيه للبيع 115 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: صباح الفل.
1: صباح النور.
0: في حد بعت لنا، ده ماهر من كاليفورنيا، هنكلمك يا ماهر. والله بيقول شجعتوني احضر المباراة، الماتش بالنسبة لنا بكرة الساعة 12. ها؟ ماشي. توقع التعادل مع منتخب البلجيكي. مين المعلق المفروض اشوفه امبارح كنا بنتكلم على المعلقين وكده؟ هكلمك يا ماهر دلوقتي، هكلمك نشوف الاجواء عندك بتقول ايه.
1: مهم يا جماعه ان كله يكون متحمس، كله متحمس والله، يعني اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. هتلاقي الاجواء النهارده اللي متحمس واللي عايز يعمل قعده الماتش النهارده، وهنتفرج عند مين وهنتفرج فين وهنعمل ايه، وفي اللي قلقان جدا لدرجه اللي هو لا انا هتفرج لوحدي، انا مش عايز اتكلم مع حد طول اليوم، محدش يتكلم معايا، نتكلم بكره. كل واحد بقى، وهتبقى يعني احساسه تجاه ماتش النهارده ان منتخب مصر بيلعب في كاس العالم، والتوتر والحماسة والخروج والمش عارف ايه والتشجيع وكل الكلام ده. اهم حاجة ان احنا كلنا في نفس اللحظة هنبقى قاعدين بنتفرج على نفس الحاجة، متحمسين جدا وقلقانين ونفسنا في احسن حاجة، وكله عمال يتوقع طبعا. بس اهم حاجة ان احنا نتفائل، بلاش النظرة التشاؤمية دي. ولو حد بيتشائم بالتفاؤل زي ما كنا بنقول، يا سيدي يلا، لو كل مرة تشائمت فيها كسبنا كمل زي ما انت
0: التميمة بتاعتك، كمل
1: استمر بيه. مفيش مشكلة.
0: تعدي بيقول دي مالك، صباح الفل يا مالك، بتقول ان شاء الله 3-1 لمصر، بس حاسس يوسف مش عاجبه الكلام ليه، ويا رب حتى نوصل دور 16، مش عايزين كل مرة ديو شرف بقى. عندك حق ملوكة. لا والله خالص مش عاجبني الكلام، لا بالعكس.
1: لا يوسف قلقان بس،
0: يعني لا لما لقيت النتائج كبرت بس حسيت ان احنا في تفاؤل زيادة، فاحيانا بيقلقك التفاؤل الزياده ده،
1: لان انت بيتشائم التفاؤل الزياده.
0: بالظبط،
1: كل واحد بيقلق من حاجه معينه،
0: لان انت لما بتتفائلي بالزياده احيانا غصب عنك بتصدقي،
1: تبتدي تصدقي.
0: فلما بيحصل العكس كده تقولي يا ريتني ما كنت، لان خلاص انا كنت عارف احنا فين وفي كده يعني. فان شاء الله خير يعني. حد بيقول لي ممكن اعرف ايفان انت بتشجعي مين؟
1: ايه ده؟ بشجع اللعبه الحلوه. شجع اللعبة الحلوة.
0: في حد بيقول مين المعلق الرياضي المفضل بالنسبة لكم؟
1: مين يا يوسف مين بالنسبة المعلق لك الرياضي المفضل بالنسبة
0: مين بالنسبة لك؟
1: يعني
0: لا، أنا معلق المفضل للأسف مش بيعلق في كاس العالم، مش ماضي مع القنوات الناقلة لكاس العالم. بس بحب برضو ناس كتير، بس احنا كده هيجيبوا لنا مذيع مصري يعني. غالبا هيكون علي محمد علي، على ما اعتقد، على ما سمعت يعني امبارح، انه علي محمد علي هيكون هو اللي بيذيع، لانه اولى طبعا انه يكون بيذيع ماتشات لمنتخب بلده. أكيد. زي ما أكيد. كل المذيع المغربي جواد بده ذاع ماتش المغرب، عصام الشوالي اعتقد هو اللي ذاع تونس. عصام الشوالي مذيع عظيم الصراحه. يعني من بحس دايما ان عصام الشوالي زي ما مثلا يقعدوا يقولوا لك ايه اللهجه المصريه معروفه بوسط العرب عشان خاطر الافلام والمسلسلات وعادل امام ومحمد الحاجات. أيوه. دي حس ان عصام الشوالي من الحاجات اللي خلت العرب يعرفوا اكتر عن اللكنه التونسيه. اللغه بالنسبه لسبب عصام الشوالي. وفي قصص كتير عن عصام الشوالي يعرفها من ناس اشتغلت معاه عن قرب. لا هو ما شاء الله عليه يعني جهبز يعني، فمن المعلقين الجامدين جدا جدا. بس انا معلقي المفضل فارس عوض يعني. تمام.
1: انا لسه متاثره من القصه اللي كنا بنحكي فيها بتاعت الحكم.
0: بتاعت انهي حكم؟ الصومالي.
1: والله متاثره.
0: تم منعه من الدخول، وهو واحد من احسن حكام افريقيا، تم منعه من دخول امريكا. بس الاتحاد الاوروبي بقى كافئ ان هو هيحكم الماتش بتاع السوبر الاوروبي بين استون فيلا وباريس سان جيرمان كتعويض يعني عن اللي تعرض له في امريكا. بس كاس العالم غير برضه
1: طبعا.
0: كاس العالم هو اكبر عرس كروي رياضي يعني، اي لعيب واي مدرب واي حد نفسه ان هو يكون مشارك في كاس العالم، فيعني ربنا عوضه خير ان شاء الله. في ايه تاني؟
1: امريكا عامله مشاكل برضه. امريكا عامله مشاكل برضه. طيب مين تاني بيتوقع ايه؟
0: في حد بيقول انا مش مصريه وبشجع مصر، وكل فريق عربي بيلعب هشجعه عشان كنتوا تقولوا شجعوا انتوا. لا خلافات،
1: لا ما
0: خلافات مشجع الانديه دي، ما ده لازم يبقى في نقاش. ما هي الكوره عباره عن كده، انت تشجعي فرقه وانا اشجع فرقه، وكل واحد يبقى بينتمي للفرقه بتاعته، نهزر مع بعض شويه، نرخم على بعض شويه، الحاجات دي كلها تبقى لذاذه الكوره. بس في الاخر هي رياضه يعني، مش دي الحاجه اللي نعمل عليها احنا احيانا بنديها، هي ليها حجم كبير وكل حاجة، وهي لغة رسمية بين ناس كتير جدا، وبتقرب شعوب من بعض زي ما بتفرق على فكرة برضو شعوب بينهم وبين بعض. يعني في دول كتير قربت، وفي مواقف بتحصل بتبقى بسبب الكرة بتقرب الناس لبعضها، وفي للأسف حاجات بتفرقهم عن بعض. تمام. في حد بيقول في على القناة الرابعة للقنوات الناقلة تعليق فلان الفلاني، ما بحبش أنا بقى فلان الفلاني
1: للفلاني
0: حبوش خالص أنا، ده مش المفضل بالنسبة لي، بس طبعا هو معلق كبير يعني أعترف بعظمته طبعا، بس أنا ماليش صراحة تعليق
1: مش فين
0: خالص يعني.
1: هتتفرج فين النهارده؟
0: والله غالبا ممكن اعمل بقى عندي طلع كده،
1: في ناس معينه مش هتشارك
0: في ناس مش هتخش
1: اساميهم على البيت صح؟ شايفه اساميهم على البيت
0: بالظبط بالظبط،
1: مفهوم جدا. طيب احنا ايه، عايز تقول حاجه؟
0: لسه
1: عايز تقول حاجه؟
0: لسه. في حد بيقول لي والنبي قول لي مين فلان الفلاني، دي ايه الشال؟
1: هيبعت لك على الفاضي هيبعت لك على
0: الفاضي هنا ليك.
1: عايزين نعرف مين فلان الفلاني.
0: في مين تاني؟ في حد بيقول دادوكو الجناح الشمال بتاعه محط فينا اربعه، سمعت ان هو اتصاب يعني، مش عارف الكلام ده حقيقي ولا لا، برضه حد يقول لنا بس يعني برضه حسيت اشياء اكيد ما بنتمناش الاصابه لحد يعني، بس يعني قصدي ان هو معلش النهارده
1: اصابه خفيفه خفيفه
0: يعني
1: خفيفه تمنعه من اللعب ويرجع تاني زي الفل، مفيش اي مشكله
0: بالظبط،
1: مش عايزين نتمنى لحد الشر ابدا بالعكس.
0: اكيد
1: سهله يعني، بنحاول نعمل اي حاجه، لو الخطه اللي جوه مش نافعه نعمل خطه من بره عشان ايه، خطه مضاده. اهم حاجه ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش حلو،
0: في حد يعني بيقول لي فعلا انا سمعت ان هو مصاب برضه، بس خلي بالك هو الفكره مش كلها، طبعا هو نجم الفرقه دلوقتي، طبعا هو لعيب مانشستر سيتي وهو بيلعب مع مرموش وحنان بيلعب على مرموش، فدي قصه تانية خالص
1: يعني.
0: بيلعب على مرموش يعني، انت احيانا بس في اوقات بيلعبوا هما الاثنين جنب بعض، بس بيلعب عليه يعني في لعيب اساسي وفي لعيب
1: ماشي
0: احتياطي.
1: أوكي.
0: فهو الاساسي ده بيقول لك ده بيلعب على فلان،
1: فاهم
0: يعني، هما الاثنين بيلعبوا في نفس المركز. ماشي. فبما ان ابننا بيلعب في كذا مركز في الملعب، فاحيانا كان جوارديولا بيعرف يولفهم ان الاثنين يلعبوا في نفس الوقت في الملعب، فاهمه؟ الذين برضو ملوش ماسكه يعني هو والله دبانه صغير وسريع وعشوائي تعرفيش هو.
1: نعمل له خطة.
0: يلا محمد هاني عنده ماتش كبير النهاردة ان شاء الله، يعمل ماتش كبير
1: ان شاء الله.
0: في كذا حد عمال بيقول لي انا كمان عايز اعرف مين فلان الفلاني،
1: ما انت بقى لازم بقى تصير البلبلة. ابعت لهم يا يوسف عشان ما ينفعش كده ابعت لهم غالبا بيبقوا شاكين عايزين يتاكدوا بس.
0: لا
1: ليه؟
0: عشان هو ده شخص الصراحه في ناس كتير،
1: ما انا فاهمه ما هو بيبقى عايزين يتاكدوا اوعى يكون فلان الفلاني، فاهم؟
0: في حد بيقول لي مش مصاب للاسف، دوكو مش مصاب للاسف، انا حاسس كده والله، حاسس مش مصاب.
1: ايوه عامل فيها مصاب يعني ولا ايه؟ ما طلعش مصاب.
0: بيقول لي طب قول لنا اول حرفين يا جماعه، مش قصه عادي يا جماعه، انتوا حبوه انتوا، انا ماليش في المعلق ده، انا فاهمين؟ بس بحترم مسيرته الصراحه الاعلاميه والاذاعيه الصراحه يعني. مين تاني؟ مرموش هيجيب جون النهارده وهنكسب 1-0، يا ريت
1: 1-0 بتتاكد
0: دي على فكره بالنسبه لي عامه يعني اكتر نتيجه تفاؤليه انا حاسس بيها.
1: خير
0: 1-0 ومرموش يعني ان شاء الله
1: باذن الله.
0: احس ان ممكن هيثم حسن يعني عندي كده، عندنا لعيب يعني مصري تونسي كلمش عربي جبناه، هيثم حسن ملعب في الدوري الاسباني، هو فضل انه يلعب في منتخب مصر، فان شاء الله هيثم يعني حتى لو مش هيبدا يعني يكون ليه دور مع المنتخب
1: ان شاء الله باذن الله. لا احنا عاملين مجهود ان شاء الله،
0: انت خلاص رايحه انت الفنزوره،
1: احتمال كبير بقى اعمل كده
0: وترسمي بقى على وشك وكده ولا
1: يعني دي سمعت دي مصر كلها سمعتها،
0: مصر عرفت
1: انا عملت ايه. شكرا
0: طيب.
1: شكرا يا زميلي يا اخويا
0: حبيبي يا عم.
1: ماشي خلاص. انت في ايه؟ في حاجه معينه عايز تقولها؟
0: لا لا خلينا متفائلين ان شاء الله. كل التوفيق كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في مباراته النهارده ضد منتخب بلجيكا، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. المباراه الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره.
1: تقريبا المباراه الوحيده اللي
0: في حد بعد بيقول لنا. سمعت يا جو ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم ساحبين التلفزيونات من اللعيبه اللي بعد المباراه؟ انا اشك الصراحه في المعلومه دي.
1: تلفزيونات؟
0: اشك بالعكس، اللعيبه لازم تبقى موجوده في اجواء كاس العالم، المفروض تتابع
1: طبعا
0: المفروض ان هم يشتتوا نفسهم عن الحاجات اللي يبقوا عارفين. هو دايما لازم يبقى فيه، دايما يقول لك ايه، في منتخبات كبيره وانديه كبيره بيبقى معاها معد نفسي.
1: ده لازم طبعا.
0: كل لعيب بيبقى عنده مشاكل بيتكلم مع المعد النفسي طبعا. المعد النفسي اللعيب بيبقى عليه ضغوطات، الجماهير بتهاجمه مش عارفين، بيبقى محتاج ان هو يقف على رجله في الماتش اللي بعده نفسيا عشان يكتسب الثقه تاني. فانا اعتقد موضوع كاتب تلفزيونات رجع عدلها قال لك لا التليفونات برضه.
1: ما كنت لسه هقول لك يعني هو التليفونات هي اللي
0: احيانا بقى التليفونات احيانا التليفونات بقى عشان خاطر اللعيبه كلها قاعده على السوشيال ميديا، احيانا لو في رسائل ايجابيه لو في حاجه معينه بتوصل. فعشان كده بنقول بس نتكاتف كلنا، وباذن الله ان شاء الله منتخبنا يقدر يحقق نتيجه ايجابيه في مباراته النهارده مع بلجيكا، ولسه عندنا كمان ماتشين، عندنا ماتش مع نيوزيلندا وبعد كده عندنا ماتش مع ايران. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء الله نحقق نتائج ايجابيه بعيدا بقى عن جمله تمثيل المشرف والخروج المشرف وضيوف الشرف والحاجات دي كلها.

كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة

0: 301-950.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: وعندك واحد شايته فريق
3: صبح

0: شيء تفري.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-896-875.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات.
2: مصر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
1: ترحيب أوروبي وعربي كبير بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.
2: ترامب يعلن عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية الجمعة المقبلة بالتزامن مع توقيع الاتفاق مع إيران.
1: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: وزير الخارجية يلتقي في بروكسل المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.
1: منتخب مصر يواجه اليوم بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم.
2: منتخب تونس يتلقى هزيمة ثقيلة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ممنوع
1: الجد ربنا عبادك ما تفضحنا. يا رب. يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد. معاكم سارة النجار وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 لـ11 الصبح. وحاسة البايت ده لايق جدا على النهاردة وإن شاء الله كده ربنا ينصرنا النهاردة ونفرح كلنا بمنتخب مصر وكلنا كده إيه في حماس. كلنا عايزين نخلص الشغل النهاردة ونخلص اليوم ونستعد بقى للماتش. سواء هتتفرج بقى في البيت برا مع ناس صحابك مع أي حد بس اللي هو إيه في حماس كده واللي هو هنعمل إيه وهنتفرج فين وهناكل إيه وإحنا نتفرج على الماتش وكل التوقعات وكل الأجواء ما بين قلق وما بين حماس وما بين شوية توتر وما بين شوية أمل. إحنا إن شاء الله هنكسب النهاردة ونفرح كلنا فربنا مع منتخبنا الوطني ونتبسط كلنا. فقولوا لي لو عندكم عامة خطط للنهاردة ولا لأ, يعني هتشوفوا أصلا الماتش ولا لأ. دي قصة تانية. حاسة زي ما كنت بقول امبارح انه ده الميعاد الطبيعي, يعني الماتش اللي متهيالي هيكون الوحيد اللي ممكن يبقى ميعاده طبيعي فمحتاجين نستغل الفرصة. يعني الساعة 10 ده حلو بصراحة. فالمهم اقول لكم على ارقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 الواتساب 0-15-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. طيب انا طبعا ههدي الجو شوية عشان حاسة انه ايه معظم الناس بتتكلم على الماتش النهاردة والحالة. طبعا حاجة من الحاجات المهمة جدا ولازم يبقى ايه حطناها كده في الاعتبار, ولكن انا زي ما انتوا عارفين انا احب ايه نخفف الاجواء نخفف الدنيا شوية. وهكلمكم في حالة جميلة في حالة لذيذة بما انه دايما في الاجواء بتاعت الماتشات والحاجات دي وبقى مع اي بقى جون بيبقى في حالة حب كده, بقى في حالة اللي هو احنا كلنا مصريين بقى ايه الكلام ايه الكلام يلا بينا بقى احنا بنحب بعض جدا وفي وطنية وحاجات كده. ولكن انا هتكلم على الحب عامة. هتكلم عن الحب الحقيقي يا حبيبي. فكرة انه يعني برضو مش هنبقى محصورين بس في فكرة الحب العاطفي وكده, لا الحب عامة, حب الأسري, حب الصداقة وكل الكلام ده. ازاي بتعرف إذا كان الشخص اللي قدامك ده بيحبك فعلا ولا بيمثل عليك؟ لأن الكلام ببلاش, الكلام ببلاش وكلنا بنقول أي كلام وحبيبي وتسلم صاحبي أنت ده أنت يا نهار أبيض, ولكن بيبقى جوانا إحساس كده أو جوانا من الخبرة اللي فاتت بنبقى عارفين شوية علامات اللي هو لا لا لا طب أنت بتمثل عليا وخلاص وتمام. وفي ناس ما بتعرفش تكتشف ده وبتبقى عايشة كده ايه في حالة الدلول زي ما بيقولوا او اللي هو موهوم اللي هو ايه ده عمل لي لايك خلاص بقى هنسمي ولادنا ايه بقى, يعني خلاص بقى الموضوع انتهى. بيبقى من اقل العلامات بيبقى بالنسبة لك او لا بيحبني ده عمل لي لايك ده رد علي على طول يومين ورا بعض وهو ما بيردش على حد خالص. فاللي هو بيبقى فيه حاجات مينيمم كده احنا عايزين نمشي بيها الدنيا. وفي ناس لا بتبقى فاهمة القصة ماشية ازاي وبيبقى فيه شوية اختبارات بيبقى فيه شوية علامات. حتى زي ما كنت بقول لكم في الصحاب الصاحب اللي هو لا انا معاك وفي ظهرك وبشجعك وانت مش عارف ايه بس هو عمره ما قالك برافو قدام الناس, هو عمره ما لو انت بتعمل حاجة كبيرة وكل الناس مثلا عمالة بتشيرها ولا بتقول عليها او بتتكلم عليها هو بتلاقيه ما بيتكلمش كده لو انت عارف اللي فيها بقى لا مش عارف لا مش عارف اللي فيها ما تقول ما تشجعني. بس هو في المواقف العادية يقول لك لا انا في ظهرك انت شوف انت هتعمل ايه وانا معاك. ففي شوية حاجات كده بتتقال في المطلق ولكن الريفلكشن بتاعها في الحقيقة مش موجود, يعني في الافعال ما تلاقيش. فازاي بتعرف لو انت ليك اي علامات كده أو ليك أي خبرة سابقة تعرف إذا كان الشخص اللي قدامك لا هو فعلا بيحبك وانت فارق له ولا ده مجرد كده إيه قناع بيمثل عليك بيه. ماشي طيب تعالوا بقى نشوف الجيم وأول ماشي، نعمل الأسئلة ولا نعمل المدينة؟ تعالوا بصوا، المنطقة سهلة. ماشي، منطقة من 6 حروف، أول 3 حروف نص العيون وآخر 3 حروف على وزن سور، تبقى إيه؟ زي ما أنتوا عارفين إن طبعا عشان أسهلها لكم جدا أهو، أنا ببقى قصدي الكلام نفسه. فتلات حروف نص العيون وآخر 3 حروف على وزن سور، تبقى إيه المنطقة دي؟ ابعتولي على 015-59-55-1006. الفزورة، المنطقة المصرية وده في مصر، ها؟ 3 حروف نص عيون وآخر 3 حروف على وزن سور، وإزاي تعرف الشخص اللي قدامك بيحبك فعلا، سواء صديق، علاقة صحاب، أو علاقة عاطفية، وإزاي تحس إنه هو بيمثل عليك. يلا بينا.

بدماغك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي، في ظل كاس العالم وكل الناس بتتكلم على الماتشات والكوره وكده، قلت نغير، قلت ان احنا نتكلم عن حاجه لذيذه، وبرده عشان في ظل ان احنا معظمنا الايام دي خلقنا ضيق ومش فاضيين وفينا اللي مكفينا وما بقيناش بنستنى على بعض، اللي هو بقول لك ايه، انت تتعب دماغي ليه، اتكل على الله من هنا. فبقى ترمومتر الحب عندنا بعافيه شويتين، هو خلاص احنا واقفين لبعض على الكلمه، او من كتر ما احنا حياتنا وحشه فبقيت لو اي حد ادى شويه اهتمام مش عارف عمل ايه، خلاص هنعيش الوهم بقى، لا خلاص احنا اصحاب بقى، انا ما صدقت، انا عايز اي حد يسليني في الرحله دي. فطبعا بنرجع بقى تاني بشويه ايه ايشوز وشويه تروماز كده لذيذه، ونقعد نقول لا وانا مش هثق في حد، والكلام اللي نقعد نشتكي منه كده لبعض. فانت بتحس امتى ان الشخص اللي قدامك لا هو بجد بيحبك، وزي ما قلت لكم علاقه عاطفيه علاقه صداقه او كده، وامتى بتحس انه لا لو عملها لبقى ده بيمثل عليك يبقى هو مش شخص حقيقي. معايا ايه صباح الفل، عامله ايه؟
2: الحمد لله حبيبتي،
1: كله جميل إيه؟ الحمد لله كله حلو. هتفرجي على الماتش النهارده؟
2: والله هو الماتش عندي هيبقى 11 بالليل،
1: ايوه
2: ممكن الحق شوط كده يعني لو ما نمتش.
1: ماشي، انت مواعيد شغلك امتى؟
2: من بدري، انا بصحى شغلي 8، بنزل 8
1: فبصحى 7، يعني اتفرج على شوط على شوط كده ممكن
2: وانام
1: في البيت. طيب قولي لي بقى امتى بتحسي ان الشخص اللي قدامك فعلا بيحبك، وامتى بتحسي انه بيمثل عليكي؟
2: بصي انا زمان وانا صغيره ولغايه فتره قريبه والله كان اي حد يقول لي صباح الخير، ايه ده
1: انت جميل قوي،
2: احترمه. بس بعد ما كبرنا والتجارب والاشخاص الكتير اللي دخلت حياتنا وكده خلال حياتي وصحابي وكده، لا اكتشفت ان فعلا العين ما بتكذبش.
1: العين اوكي،
2: العين مهما كان جوه القلب العين بيبين. على طول مرايه للي في القلب،
1: صح.
2: مهما كان الكلام متزوق، مهما كان الابتسامه مزيفه على الوش، بس العين بتكشف على طول.
1: ده حقيقي،
2: انت بتحب انت لا ما بتحبش،
1: ده حقيقي،
2: وبنتعامل على كافه الاحوال بنتعامل، بس تبقي متاكده ان اللي جوه القلب لا
1: باين في العيون. طب قولي لي ايه الحاجه بقى اللي لو يعني هنفكر بطريقه مختلفه اللي هو لا لو اتعملت سواء مثلا من حد من صحابك او حد في علاقه عاطفيه بتحسي انه لا هو ده بقى يعني الموقف ده لا مش اي حد يعمله، فهي طالما عملته او طالما عمله يعني يبقى المفروض بيحبني بقى، يعني المفروض نبقى احنا كويسين.
2: والله ابسط الحاجات، في ناس ممكن لو اول ما تقولي لهم الو على التليفون لا انت كويسه لا انت مش كويسه، في واحد ممكن يستوعبك يسمعك يستحمل عياطك ويستحمل نرفستك وعصبيتك،
1: صح.
2: ويكون جنبك ويدعمك طول الوقت، بتحس ان انت رؤيتي في نفس المكالمه حتى لو مش بنتقابل فيس تو فيس.
1: صح،
2: على النقيض تماما ممكن ناس تقعدي تتكلمي معاهم وتشكلهم امور الدنيا كلها
1: لا ولا ربنا معاكي بقى خير او لا انا اللي بيغزني اكتر اللي بيقلب المكالمه عليه هو، اللي هو انا اللي متصله اشكي انا اللي عايزه حد يسمعني، فاللي هو ايوه بقى، والمهم بقى حصل انا معايا كذا كذا يا بنتي
2: نبعد على بعض ونعلي على بعض، هو اللي انت عندك ده حاجه ده مش حاجه لا تعالي بقى انا عندي كذا وكذا
1: اللي هو احمدي ربنا ده انت ما تعرفيش ايه اللي حصل معايا يا ستي يا حاجه
2: مش مكاني.
1: ايوه صح، فهي دي المشكله، وعامه ده اللي بحسه بيعقدنا شويه في خبره الحياه، اللي هو زي ما انت كنت بتقولي في الاول بيبقى عندنا الطاقه اللي هو احنا اكيد بنحب بعض، هي اكيد صاحبتي، هو اكيد حد بيحبني مش عارف ايه، بعد كده تكتشفي ايه ده ايه ده مشكله رقم 95، وطبعا مش قصدي مشكله قصدي كلمه تانية مش عارف اقولها. فمن كتر من كتر المشاكل دي بنحس ان هو لا لا لا، حتى لما يجي لك الشخص الصح بقى اللي هو لا لا فين المشكله، قولي
2: منعتد القلق،
1: قولي قولي ناويه تطلع امتى يعني ربنا والله
2: قبلي بقى كده انت هتبقى شرير
1: امتى. ايوه بالظبط، عشان بس ابقى عامله حسابي حضرتك كل مره تبقى على غفله فبقى بس عامله حسابي كده، فهي دي المشكله، بس ربنا يوقع في طريقنا ان الناس الكويسه او على الاقل يكشف لنا الناس بدري يعني من بدري كده
2: الواحد تعب
1: قوي. يا ايه والله ماشي. طيب تعالي تعالي نلعب الجيم وقولي بقى ايه المنطقه المصريه اللي من 6 حروف اول 3 حروف نص العيون واخر 3 حروف على وزن صور.
2: دي العبور.
1: العبور برافو عليك. ماشي تعالي الاغنيه اللي معايا النهارده بتقول باللغه العربيه الفصحى هل يوجد بداخلي دون ان اعرف شخصين مختلفين متداخلين.
2: الثاني ده ايه ده احمد
1: فهمي. ايوه
2: سالت نفسي كتير
1: بالظبط وانا جوايا ومش داري الاثنين في بعض برافو. طيب ارقام ولا ندخل على جيم تانية؟
2: لا خلينا في الجيم تانية.
1: طيب تجاوبي هسالك اسئله وتجاوبي بحيث الاجابه يكون فيها حرف الجيم.
2: جيم ماشي
1: في اي حاجه في الاجابه ماشي. اول حاجه اسمك ايه؟
2: اسمي جميلة.
1: حلوة. ايه اكتر لون بتحبيه؟
2: لون جملي.
1: ماشي. اكتر مدينة تحبيها؟
2: ايه ده لعبت ارقام
1: لا لا خلاص
2: الحلالي
1: في مدينة اسمها كده ماشي هعديها لك.
2: الجلالة مدينة الجلالة.
1: حلوة. إيه اكتر اكلة؟
2: يا نهار ابيض قول
1: ليش. ماشي. اكتر ممثل
2: تحبيه؟ جميل راتب الله يرحمه.
1: حلو. اكتر ممثله بتحبيها؟
2: جميل عوض.
1: حلو. اكتر فيلم؟
2: على جنب يا اسطى.
1: ماشي. اكتر مطرب؟
2: رامي جمال.
1: حلو. اكتر مطربه؟
2: مين
1: دي سهله جدا.
2: استني مين مش
1: عارفه خصمك او اسيبك لا
2: ناسي اجرم.
1: ماشي اخر حاجه اكتر اغنيه
2: جميل جمال ملوش مثال.
1: يا اختي جميله انت اللي جميله والله انت اللي جميله. صباح الفل عليك يا ايه ونورتيني ويومك حلو ويبقى يوم الموقع كده ايه لذيذ ويعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله تعدي على خير. صباح الفل. باي باي. ماشي ايه قالت ايه؟ قالت لك العيون. العيون بتبين كل حاجه. وبعدين خلينا نبقى صراحه احنا كلنا بيجيلنا احساس داخلي او يعني ايه اللي هو الاجانب يقول لك الجوت فيلينج كده اللي هو احساس كده داخلي كده في المعده كده تحس ان هو انت كويس يعني ويعني يا رب نبقى من الناس اللي احساسها بيبقى صح يعني عشان برضو ايه نبقى في ناس احساسها غلط خالص اللي هو بيجي عند اوحش شخص هو ده هو ده صاحبي هو ده الشخص اللي انا هثق فيه واقول له كل اسراري بس ولكن اتمنى يعني يبقى في معظم الاوقات الـ الـ الـ الشعور الداخلي ده بيبقى فيه كده بيبقى فيه لقطه اللي هو اه هو ده او مش هو او انا مش مرتاح لك او انا مرتاح لك. ما تحاولش بقى تتخانق مع الاحساس ده وتقول لا لا ما يمكن انا احساسي غلط طب ما يمكن هو بس مش بيعرف يعبر ما يمكن بس هو شكله اللي يدي ان هو خاين ولكن هو جواه قلبه خصايا. لا صدق احساسك موديك لفين. في اسلام بيقول لي اللي بيحبني بيبان وقت الشده والحزن مش الفرح او المصلحه اللي هو حبني وخد مصلحتك عادي يعني وبرضه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط وكل الكلام اللي احنا بنقعد نقوله ده ولكن هي فعلا المواقف بتبين. انا من المدرسه دي جدا اللي هو المواقف هي اللي بتتكلم. الكلام سهل جدا الكلام ببلاش ولكن الموقف هو اللي يقول لك فلما بتحطهم في وش بعض كده بتحس انه في ناس دايما وزي ما بقول لكم صحاب او بتحبوا بعض فكرة انه هو طول الوقت توحشني جدا يا نهار ابيض ده انا ايامني نفسي اشوفك والله بس هو عمره ما هيكلمك يقول لك يلا نخرج. هتلاقي نفسك انت اللي طول الوقت بتكلمه ايه هننزل امتى طب انا في المكان القريب منك طب تحب نتقابل طب مش عارف ايه. هتلاقيه دايما انت اللي بتعمل ده هو ما بيقولش او ما بيعملش اكشن خالص في القصة دي. هتلاقي طول الوقت بقول لك ايه كلميني لو عوزتي اي حاجة انا بحب اسمعك جدا نحب نتكلم جدا بس اللي هو تكلميه عندك مشكله او تكلميه في مش عارف ايه مش هقول مش هيرد ولكن المكالمه هتبقى سطحيه جدا اللي هو ايه ده ايه ده، احنا نتكلم نهزر، انت هتكلميني بقى في قصة وطموح ومشاكل في الشغل، اللي انا مش فاضيلك انت مجنونة ولا ايه، اللي هو لا انا بس بس بس كلميني، يعني كلميني في اي وقت انا هتلاقيني موجود. شخص اللي هو زي ما كنت بقول بيشجعك او طول الوقت كلامه اللي هو انا في ظهرك وايوه يا ابني واعمل ده وبتاع، لما تيجي تعمله بقى اللي هو ايه ده ده انت عملتها فعلا، فتلاقي لا انا اختفيت، انا مش موجود، انا مركز معاك، انا عارف انت بتحب ايه بتكره ايه، لما يتحط في موقف او موقف انه مفروض يدافع عنك او موقف انت لو هو عمله انت هتبقى مبسوط او هتستفيد من حاجة، ايه ده لا نسيت، انا فاكر والله إن بس نسيت. وزي ما بقول لكم احنا ممكن كلنا بنسقط شويه حاجات، كلنا ممكن ما نبقاش في المود نلتمس لبعض الاعذار، كل الكلام الجميل ده، ولكن زي ما كنت بقول لكم هو بيبقى فيه احساس كده اللي هو لا لا انت بتقول حاجه بس اللي بتعمله حاجه مختلفه تماما، فانا قد ايه الافعال بتهمني، الافعال بتقول كتير جدا. نتكلم، يلا نتكلم الصبح عادي راديو هكلمك ساعه، بس وقت الفعل مش موجود نبتدي نفكر شوية، نبتدي نتكلم شوية. الناس اللي بتفضلها بتفضي لنفسها وقت اللي هو طبعا انا معاك، بس عمره ما هيفضي لك وقتك، وقته عمره اللي هو لما ابقى فاضي ابقى اشوف بتعمل، مش من اولوياتي، كل ده بيبان بيتحس، في حاجات تتحس. فقولوا لي على 015 59 55 1006 ايه العلامات اللي بتعرف منها اذا كان الشخص اللي قدامك فعلا بيحبك وبيقدرك وانت شخص مهم في حياته، ولا بيمثل عليك مرحلة في حياته هيعديها.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ابعتونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي ماشي، موضوع شائك جدا وبعدين ما حاسه ان احنا محتاجين نتكلم فيه كتير لانه ليه ابعاد مختلفه. ماشي ماشي. في عاطف بيقول لي والله كفايه ده انت بتتكلمي عن شخص موجود فعلا والله ولا كانك تعرفيه. ساعه الجد بيبقى زي البخار وغير كده دايما انا معاك وفي ظهرك. ما عاطف ما انا جاي من هناك برضه فاهم فكره، لان انا بتعصب من القصه دي. كل واحد بيحب بطريقته، كل واحد بيعبر عن حبه او اهتمامه للشخص اللي معاه بغض النظر هو ايه في حياته بطريقته، ولكن بتبقى في حاجات كده اللي هو مقفوشه قوي يعني. ايه طيب ايه انت تمثيلك وحش. حد ده رقم اخره 027، انا مدرس، في واحده اشتغلت معايا وما كانش فيها تعامل نهائي بيننا، لقيتها بتكلمني بتقول لي انت الشخص اللي بتمنى ارتبط بيه. المهم حصلت حاجات اثبتت ان البنت بتحبني فعلا وباخلاص، ورحت وتقدمت لها، بس والله العظيم ما كنتش حاسس اني اقدر اكمل معاها وقلت لها كده. فانا دلوقتي حاسس بذنب كبير اني مكملتش معاها ومش عارف اعمل ايه، وعايز اقول لك ان هي وقفت جنبي كتير قوي ما كان من الاول بقى. ما هي دي الحاجات اللي بحس بيبقى فيها كده ايه، اللي هو مش عايز اقول استخسار، بس اللي هو بتبقى فرصه، اللي هو والله شخص كويس ومناسب وجه، سواء بقى لو مثلا راجل والله دخل البيت من بابه وبنت ده هي اللي جت اعترفت لي، فليه لا، ما مش يمكن، وهو من الاول اصلا ما كانش في حاجه. احنا بنعلق الناس بينا وبندخل نفسنا في في في, في حوارات كتيره جدا كانت ممكن من الاخر اللي هو لا يعني والله انا مش حاسس حاجه، ف ما معلش يعني كل شيء نصيب، احسن بكتير من ان احنا نتعلق ونعلق ناس بينا وبعد كده نقول ايه ده لا ما هو انا اصلا من الاول ما كنتش حاسس. بصراحه ده رايي المتواضع يعني. مشكلتي مع جوزي انه مش بيقول لي كلام حلو خالص، بيقول لي ما انت عارفه بقى يعني بحبك، اقول ليه؟ عايز اسمع بعد اذنك يعني، احنا بنحب نسمع. دي هايدي بنحب نسمع جدا يعني، وبرده فكرة انه بتبقى في حجج يعني. في ناس اللي هو ما بتبقاش بتعرف تعبر قوي، بتعرفش تقول كلام حلو، طريقة تعبيرها عن الحب فعلا مختلفة او كده، وفي ناس بتبقى اللي هو حجج اللي هو تعرف اللي فيها بقى يعني، انا في ظهرك كنت عارف اللي فيها. لا مش عارف اللي فيها مش عارف، محتاج اعرف، محتاجة تقول لي شوية. ولكن زي ما كنت بقول لكم برضو هو على حسب الشخص، انت لو عارفة ان هو دي طبيعته، هو فعلا ما بيعرفش يعبر وما بيعرفش يتكلم قوي تمام، اما هو لو بيعبر في حاجات كويس والله وبيتكلم كويس وكده، بس يجي عندك لو ما بعرفش الحاجات دي ماليش فيها ومش عارف ايه، بحس نو. انا بتبع اسلوب جميل جدا، لو حد انا ما بحبوش مش بهتم نهائي هو حبيبني ولا لا، لو حد انا بحبه بقى بعمل كل الحلو اللي فيا حرفيا فيلاقي نفسه بيحبني غصب عنه، وهنا تنجح الخطه. عمر سامي صباح الفل عليك يا عمر. يعني مش لو الخطه تمام اوكي. في ساره بحب اسلم على زميلتي غيداء واقول ربنا يسعدك ويرزقك كل الخير اللي في الدنيا، ويلا يا ساره زقي معانا اليوم. بهو بحاول اهو، بحاول الغوش حاول الغوش واكلمكم في حاجات مختلفه. طبعا حيواك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، فتعمل كده اكله ونشوف مثلا ايه اللي هيحصل. يعني كنت لسه بقول لكم فكره التعبير عن الحب مختلفة، وفي شوية حاجات يا جماعة بحسها من يعني اللي هو انت مش لازم تجيب من الذهب كفة والحاجات دي، ولكن تبقى في حاجات صغيرة قوي لما الشخص اللي بيعملها بحس انه ايه ده لا والله ده انت جميل جدا. شخص يبقى بيدافع عنك وانت مثلا مش موجود، شخص يبقى عامل حسابك في القرارات، يعني لو هم متفقين على مثلا سفرية هيتفقوا على أكلة فيقولك لا والله فلان ما بيحبش مثلا مكسرات في الأكل، هو كده من اللاواعي هو عارف تفاصيلك، عارف الحاجات اللي انت بتحبها، لا ما هو فلان كان قايل لي ان هو مش عارف هيبقى عنده فرح الويكند ده فخلينا ويكند تاني، هو حطك في حساباته طول الوقت، بيفتكر تفاصيل صغيرة قوي عنك ويقولك بقولك انا افتكرتك امبارح لما كذا كذا كذا، تبقى حكيت له عن موضوع مثلا عايز حاجة، عايز شغلانة معينة، عايز خدمة معينة،
0: ما تلاقيه مش نسيها، حتى لو هو الايام عدت او انت خلاص اتكسفت تقول له تاني تلاقيه بيكلمك بيقول لك ايه انا سالت لك على الحاجه الفلانيه، اللي هو مدخلك في تفاصيل حياته، بيعرفك على الناس صحابه، عايز تدخل الدايره بتاعته، اللي هو بحس بتبقى فيه شويه حاجات كده بسيطه ممكن تتعمل بتبين انه على الاقل ان الشخص اللي قدامك ده انت فارق له، مش لازم تبقى حاجه عظيمه وكبيره، اللي هو عارف مثلا ان هو النهارده هيبقى في ماتش فيقول لك لا لا انا مش هكلمه عشان هو ما مركز قوي في الحاجات دي، او انا حجزت مكان عشان تروح تتفرج بقى، تبقى جبت لك تذاكر ماتشات، يعني بحس الحاجات دي والله تبقى لذيذه قوي. ماشي، اللي بيحبك ما بيرفعش ضغطك، وايه وفي ايموشنال سبورت بكلمات ترفع المعنويه ولغه الجسد وكده، نفس ماهر من كاليفورنيا، نفس فكره ايه شويه، لو فكره العيون وهو بيتكلم معاك ازاي والحاجات دي. محمد بيقول لي والله انا دايما في حاله شك في كل اللي حواليا، ما بحسش بعيد عنك من اللي شفته وده اللي كنت بقوله، بتبقى فيه شويه كده مراحل انت عديت بيها دخلت فيها بقلبك قوي، وهو ده صاحبي يا صاحبي مش عارف ايه، بعدين تكتشف القصة فبتروح لحتة اللي هو في شك، في تخوين طول الوقت، اللي هو انت هتعمل ايه بقى ما هو اللذاذة والحلاوة دي اكيد هيبقى وراها مشكلة، فبيبقى واصلين لعقد كده معينة، بتبقى انت وحظك بقى بصراحة في الحاجات دي. ماشي، تعالوا نكمل كده نشوف انتوا ايه رأيكم، صاحبي يا صاحبي وهنبقى صحاب وانت عارف العلامات ولا لا ده بيمثل عليك.

ماشي، عايزة أشوف بقى باقي المسجات بتاعتكم كده قبل ما نختم. رحاب، صباح الفل عليك يا رحاب. تقولي طبعا احنا مش بنشوف غير يعني المشاكل، احنا خلاص قررنا انه ايه الكلمة التانية، مشاكل دلوقتي مش حب خالص. ماشي يا رحاب. فرح بتقولي لو حد عاملني زي ما بعامله، يعني انا بعمل مجهود عشان ابسط اللي بحبه قوي، فلو صاحبتي حتى بتعمل لي كوباية قهوة خطيرة من غير مطلب فهي كده بتحبني. المعاملة بالمثل دي برضو بتريح، يعني بتريح عامة، يعني بحس اللي هو خلاص يا جماعة ما نقعدش نبذل مجهود، وهو الشخص اللي قدامك يعني خلاص انت بقى فعلا بتجيب له كوباية مية وهو قطرة، فاللي هو لا طب وليه؟ ليه ما احنا نتعامل بنفس المعاملة وخلاص، ما طالما احنا مرتاحين كده. لما هو بقى يبدأ يتضايق ان هو انت ليه بتعامل كده، دي معاملتك انت اللي ابتديت. انا في واحد صاحبي او كان صاحبي سافرنا بره مصر، بقيت انا مدير عليه، اتغير جدا جدا جدا والله العظيم. زوجتي طول عمرها تقول لي واحنا في مصر خلي بالك، وانا اقول لها لا، وللاسف الشديد كلامها طلع صح. كلنا عملنا كده، كلنا في شخص كده قلنا لا مش هو ابدا اللي يعمل فيها كده، ولكن النفوس بتتغير. كنت لسه بتكلم امبارح في حاجه زي كده، انه في ناس، وفي ده في كل المجالات يعني بشكل عام، اللي هو احنا كنا صحاب جدا، كنا مش عارف ايه، نعرف عن بعض كل حاجه، وقت ما يا ربنا كرمني شويه يا ربنا كرمه شويه بيبتدي بقى النفوس بقى بتتغير، بقى لا ما يردش على التليفون، لا ما اعرفوش، لا كان بيكلمني ان انا اشغله ولا مش عارف اتوسط له في مش عارف ايه ولا اعمل له ايه ولا اخدمه في ايه، دلوقتي خلاص انا بكلمه وما يردش عليا. يعني دي بتبقى من الحاجات اللي بتبقى مش لذيذه، ولكن بتحصل. اختياراتنا بقى غلط من الاول، هو الشخص اتغير، هي احنا بقى مراحل في حياه بعض، ايه ايا كان السبب، ولكن للاسف بيحصل. احمد عيد، اللي بيحبني بيبان في افعاله، ولو بنقلد بعض بقى يا سلام زي الفل. بنقلد بعض، انت قصدك ان هو من كتر حبكم في بعض بتبقوا تقولوا نفس الكلام ونفس اللزمات والحاجات دي؟ ماشي، الدنيا ابسط من كده والله. الفكره في الراحه للشخص، مرتاح كمل، مش مرتاح ومقلق اعتزل فورا. بالظبط ده اللي كنت بقولك، احساسك الداخلي انت حاسس بايه؟ ده رقم اخره 887. انت حاسس بايه؟ انت مرتاح والدنيا لذيذه ومبسوطين، بغض النظر بقى طريقه تعبيركم عن حبكم عامله ازاي، تمام. متضايق، حاسس انه في مشكله، اخلع. وسام، شكرا يا وسام والله، صباح الفل عليك. في مادونا، صاحبتي اول ما عملت حادثه كلمتها هي قبل ماما وجات لي على طول. اي نعم، هي اللي بقت تعيط وانا ربنا كان هديني، وعماله اقول لها بتعيطي ليه انا تمام، على عكس ناس تانية ما جاتش عشان الاسانسير عطلان فما كانتش قادره تنزل. فاهمه ما هي الشده بقى، يقول لك الشده بتغربل، اللي هو خلاص شده كده بتبقى بتعرفك مين الناس فعلا الكويسه. ده احمد سمير، الاحساس الداخلي بيكون دايما صح، بس كتير بنكذبه، بنقول يمكن يكون موقف واحد وكان مضطر، طب هيبقى كويس بعد كده وهيتظبط. على فكره انا سبت مراتي بسبب الموضوع ده، والله فعلا الموضوع مرهق، خصوصا لو بحبها. المشكله في الثقه، المواقف بتبين، انا ما بقتش اصدق الكلام خالص، كله بيتكلم بس ما فيش فعل. انا كده من زمان، هو مواقف. الرجوله قلب ومواقف، هو مواقف نتكلم، اما هنقعد بقى نقول اي كلام لا. انا مقتنع ان اي حد، ايه ده اسمه ساره، كويس جدا، شكرا. شكرا، انسرت غريب، شكرا جدا. في عندي بريك دلوقتي، لقيت ميعاد البرنامج. يا نهار ابيض والله يا معاذ. ده اكبر دليل على الحب وحياه ربنا عامه. شكرا يا معاذ والله. هي دي بقى، انا صحابي ما يعملوش الحركه دي، لو عندهم حاجه فاضيه فينزلوا عشان يسمعوا البرنامج والله. بس حبيبتنا نشجعك جدا يا معاذ، انت صديق البرنامج وصديقي. بليز قولي له اتجوزها يا عبيط، دي احسن حد هيكون في حياتك، ولا بقى حاسس حاجه ولا مش حاسس، انجز وتجوزها، هي دي الصح. وانت بس عايز تهرب من ضغط المسؤوليه وروشه الجواز، وعايز الحياه الوردي الرايقه اللي هتروح اول ما تسيبها يا معلم. طب ما سيف، ما تفهمني ايه الحوار يعني يا سيف؟ بس عشان دي طبعا رساله موجهه واضح لصاحبك، انت مش قايل اسمه، اتمنى يكون بيسمعنا دلوقتي، بس ايه القصه؟ وما تجبروش يعني، ما تجبروش لو هو مش حاسس حاجه، عشان البنت برضو ما تتضايقش. ابو عشم مات،
هتشجعي ايه اللي هشجع مين النهارده؟ طبعا طبعا هشجع مصر. طيب يعني ايه ده وبعدين انا بحاول الغوش بس عشان حسيت في توتر في الاجواء والناس كلها بتتكلم عن ماتشات، فانا قلت اقول لكم كده ايه حاجه ثانيه. احمد يا رضا في رحت قلت لها ان معجب بيها وفضلت تلف وتدور وفي الاخر قالت لي اصل في الصراحه اوبشنز ثانيه، وانا كذا حد قال لي كده وهي بتفكر. فحظها ان انت ان ايه ان انا كنت جنب عربيتها وقلت لها لا انا مش في الاوبشنز، وما تعتبريش اني قلت حاجه، وقمت فتح لها باب العربيه وقلت لها معلش عندي مشوار مهم. فضلت تفرك بقى لحد ما بقينا سوا، ده لنا سنه ونص والخطوبه كمان اسبوع. يعني حلوه النهايه السعيده دي شريف، رغم ان هي فاجئتني بردها الحقيقه، بس حلوه النهايه السعيده يعني، ربنا يتمم لكم وعلى خير. مندو لا ده موضوع كبير بقى لنا ساعة بنهري فيه، فيعني خلاص احنا قربنا نخلص. في روان صباح الفل عليك والله، شكرا جدا. وانا فعلا الشخص اللي بيحب حد بيبقى عارف كل تفاصيله، بس فعلا الانسان بيشوف حاجات بتكرهه في حياته. وبرضه خدت بريك عشان يا نهار ابيض حب كبير والله العظيم. في غرام كذا حد بيقول لنا كده فعلا، انا وفرنا فينا من بعض. صباح الفل عليك. هزاري كتير في كل المواقف وما بعرفش المواقف الجد يعني بتقلب معايا ضحك، بس والله بيبقى يعني نفسي اقف جنب الناس. فهمك مينا، صباح الفل عليك يا مينا. في كمان مروة برضو لغة العيون والكلام ده ماشي كلهم طلعوا فيك، فهمة جدا. طيب عشان احنا بس الحلقة بتخلص مننا، دعاء من تونس ماشي، تحية من تونس. الموضوع كبير بس انا بحس ان احنا بس محتاجين نخلي بالنا شوية، نصدق احساسنا شويتين تلاتة، ندي فرصنا لتمس اعذار. كلنا بيبقى عندنا مواقف شغلانه في حياتنا، الدنيا صعبه، كل واحد بيعبر عن طريقه حبه بشكل مختلف، ولكن في حاجات كده لا بتبان يا جماعه، فما نهدرش وقت ونقعد كتير قوي. ومقامات الناس في حياتنا لازم تبقى معروفه، مش كل الناس صحابنا وحبايبنا ولا وهو ده اللي هكمل معاه وهو ده اللي انا عايز، لا يعني نبقى عارفين ده اخره ايه، ده هنا ده باين عليه ان هو هيتغير يعني، الحاجات دي ما نتفاجئش بقى. حاسه ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا بطلنا نتفاجئ، ننسى بقى كل الكلام ده، الحب والحاجات دي ومش عارف ايه هنتكلم فيها بعدين، نخلص شغلنا النهاردة علشان الماتش وكل الدعم وكل التشجيع وكل الحب لمنتخبنا النهاردة. ربنا معايا يا رب ان شاء الله، ونفرح كلنا بالليل كده، ونشوف بقى بكرة بقى مع بعضينا عملنا ايه. واشوفكم انا بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات.
2: مصر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام وإنهاء للحرب.
1: ترحيب أوروبي وعربي كبير بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.
2: ترامب يعلن عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية الجمعة المقبلة بالتزامن مع توقيع الاتفاق مع إيران.
1: وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية باكستان وكندا.
2: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: المنتخب المصري يواجه اليوم بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم.
1: منتخب تونس يتلقى هزيمة ثقيلة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي
2: يا حبيبتي ذاكري

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات.
2: مصر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
1: وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية باكستان وكندا.
2: وزراء المالية والتخطيط والصناعة والعمل والاستثمار والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر.
1: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.
1: منتخب مصر يواجه اليوم بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم.
2: منتخب تونس يتلقى هزيمة ثقيلة من السويد 5-0 في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: ساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم أف أم تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الايراني استمرار جهود مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.
2: مصر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
1: قافلة زاد العزة رقم 213 التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزراء المالية والتخطيط والصناعة والعمل والاستثمار والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
1: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
1: رئيس الوزراء يفتتح نيابة عن الرئيس السيسي المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي.
2: منتخب مصر يواجه اليوم بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم.
1: منتخب تونس يتلقى هزيمة ثقيلة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
3: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العالم الليلة بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة، في مباراة منتظرة تحمل آمال الجماهير المصرية لتحقيق أول انتصار للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. وقبل اللقاء أكد المدير الفني حسام حسن جاهزية المنتخب للتحدي الكبير، وقال إن الجماهير هتشوف لاعبين مفاجأة خلال البطولة، وشدد على ثقته الكبيرة في العناصر الجديدة المنضمة للفريق، وأضاف إن منتخب مصر لا يعتمد على محمد صلاح فقط، وإن الكرة الحديثة منحت جميع المنتخب فرصة المنافسة مهما كانت الأسماء والنجوم. حسام حسن وضح إن الهدف الأساسي هو التأهل للدور التالي، وإن تقييم المنتخب يجب أن يكون بعد نهاية مباريات المجموعة بالكامل وليس بناء على مواجهة بلجيكا فقط، وأكد إنه بيبني منتخب للمستقبل وليس للمشاركة في البطولة الحالية فقط. ومن نتائج المونديال، حقق المنتخب الألماني أكبر انتصار في البطولة حتى الآن بعدما اكتسح منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في عرض هجومي قوي أكدت به الماكينات الألمانية جاهزيتها للمنافسة على اللقب. وفي واحدة من أقوى مباريات كأس العالم حتى الآن، تعادل منتخب هولندا مع اليابان بهدفين لكل فريق بعد مواجهة مثيرة شهدت تبادل السيطرة والفرص حتى الدقائق الأخيرة. وعلى الصعيد الإفريقي، حقق منتخب كوتيفوار أول انتصار للقارة السمراء في البطولة بعدما خطف فوزا قاطرا على الإكوادور بهدف دون رد، بينما تعرض منتخب تونس لخسارة كبيرة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف. وفي مباريات اليوم

0: ديال تلقى المنتخب الإنجليزي تحذيرات عاجلة من السلطات الأمريكية بسبب عواصف رعدية قوية واحتمالية تشكل أعاصير بالقرب من مقر إقامته في مدينة كنساس سيتي، ما دفع البعثة للبقاء داخل المباني والالتزام بإجراءات السلامة حتى تحسن الأحوال الجوية. كانت دي أبرز أخبار كأس العالم 2026، وإلى اللقاء.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيف على كيف. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الايراني استمرار جهود مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.
2: مصر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
1: قافلة زاد العزة رقم 213 التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تدخل إلى القطاع عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير المالية يعلن إطلاق أول موبايل أبليكيشن لخدمات الضرائب العقارية.
1: وزير الاتصالات يشهد منح ترخيص إنشاء وتشغيل مركز بيانات وحوسبة سحابية باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار.
2: وزراء المالية والتخطيط والصناعة والعمل والاستثمار والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
1: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
1: رئيس الوزراء يفتتح نيابة عن الرئيس السيسي المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال زيارته للقاهرة.
2: السيسي يؤكد خلال لقائه بن زايد أن أمن الإمارات ودول الخليج لجزء لا يتجزأ من أمن مصر.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني استمرار جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
2: قافلة زاد العز رقم 213 التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تدخل قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
1: مجلس النواب يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية بقرارات جمهورية.
2: وزير المالية يعلن إطلاق أول موبايل أبليكيشن لخدمات الضرائب العقارية.
1: وزير الاتصالات يشهد منح ترخيص إنشاء وتشغيل مركز بيانات وحوسبة سحابية باستثمارات 400 مليون دولار.
2: وزراء المالية والتخطيط والصناعة والعمل والاستثمار والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
1: محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي.
1: وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
2: وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف تكافل وكرامة لشهر يونيو بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه.
1: رئيس الوزراء يفتتح نيابة عن الرئيس السيسي المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: تتابعكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عزيزي المستمع أهلا وسهلا بحضرتك، عزيزتي المستمعة أهلا وسهلا بحضرتك، حلقة جديدة على نجوم اف ام كفاية كده. كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 5 بنتكلم في شوية مواضيع بسيطة هادية هادفة إلى حد ما، بنشعر الموضوع بشوية كوميديا، بنقعد ناخد وندي مع بعض كده بشكل ودي، وبنتكلم في شوية حاجات بسيطة جدا، ألا وهي كل حاجة كفاية كده. يعني إيه كفاية كده؟ أو ليه كفاية كده؟ طيب بنقول كفاية كده للحاجات اللي ملهاش لازمة في حياتنا. طيب مثلا النهاردة يوم جميل، يوم رائع مشمس، حر سيكة مفيش مشكلة، يوم 15 في الشهر، نص الشهر جه، طبعا صرفنا كل الفلوس في العيد، معلش خير هتتعوض بإذن الله، احنا صابرين وجامدين قوي وأدم كويسين نفسيا، خلاص بإذن الله كل حاجة هتمشي. طيب مثلا الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة، بنتكلم على كاس العالم، وانا بكلمكم من موقعي هذا، وياريت اي حد زي يشاركني الموضوع ده، انا لا افقه اي شيء في الكورة، كرة القدم بالنسبة لي زي الكروكي. حضرتك لعبت كروكي قبل كده؟ هل شفت ماتش كروكي؟ ايه هو الكروكي؟ حد بيكون معاه شاكوش بس ماسكه بالشقلوب وحطه ما بين رجله وبيضرب كورة كده، دي حاجة نفس معلوماتي عن كرة القدم زي الكروكي بالظبط، في ناس بتجري ورا كورة، أنا مش عارف ده إيه، ما بحبهاش وما حاولتش أتابعها ولا منتمي لأي نادي. بس إحنا عندنا موضوع النهاردة بيتكلم عن المرأة المصرية تحديدا، هل كاس العالم هو ضرتك النهاردة؟ ولا هو عامل ايه في البيت؟ ولا ايه اللي بيحصل؟ جوزك عامل ايه؟ خطيبك عامل ايه؟ هل بيتفرج على الماتشات وبيتابع قبل الماتش وبعد الماتش اكتر ما بيكلم حضرتك واكتر ما بيتابع حضرتك اصلا؟ ولا ايه اللي بيحصل؟ عايزين نفهم ده على 0152952006 رقم واتساب نجوم اف ام، تاني 0152952006، ابعتيلي قوليلي كاس العالم دلوقتي بيمثلك ايه في الحياة، في الدنيا، ايه اللي بيحصل ما بينك وما بين جوزك او خطيبك، وازاي قاعد قدام الماتش مش مركز في حاجة غير في اللعيبة وفي الكرة والجون والحاجات. يلا احنا مع بعض النهارده.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألنا سؤال بيقول كاس العالم بالنسبة لحضرتك ايه؟ هل هو ضرتك مثلا او حاجة او شريك معاك وتالت مثلا في البيت مع زوج حضرتك؟ فالمسجز كالآتي: كاس العالم مريحني من جوزي، بيحل عني شوية. عظيم. طيب في واحدة بتقولي انا جوزي علميا اهلاوي، عمليا بيسمع ماتشات الاهلي والزمالك وانبي وغزل المحلة والدوري.

بإنجليزي مش بيفوت ماتش حضرتك. يعني هو أهلاوي بس هو بيتفرج على كل الكورة. عظيم جدا. يعني حضرتك مش موجودة. طيب مسج كمان. ثانية واحدة. مساء الضحكة الحلوة اللي من القلب مع أخف دم في الإذاعة. وحشتنا يا زعيم، يا رب نفرح كلنا النهاردة ونتمنى للمنتخب الفوز. مها من مصر. يا مها شكرا انك هنا يا مها، وانك بتبعت لنا، وان كلامك دايما دايما جميل. ودايما مها ما بتبعتليش كده اللي هو مش كلام بس، لا لازم تجيب لي صورة انا بضحك فيها وتبعتها لي مع الكلام اللي هي بعد. شكرا شكرا انك انسانة والله العظيم. طيب في واحد بقى بيقول 2-1 لمصر النهاردة يا رب ان شاء الله. انا طب هل ممكن حد يقول لي مصر النهارده هتلعب مع مين؟ انا مش فاهم اي حاجه خالص. انا مش موجود في الكون. الكره بالنسبه لي يعني مش يعني زي الاكل التايلاندي مثلا، انا ما باكلوش، انا مش عارف. زي الاكل النرويجي، زي ماتش كروكيه بيتلعب ما بين حد وحد، بلد وبلد، انا مش فاهم يعني ايه كروكيه، مش فاهم يعني ايه كوره بصراحة. فحد يقول لنا النهاردة الماتش ما بينه مين ومين، ممكن تبعته على 0152952006، لأن احنا كتير قوي. ده اللي انا اكتشفته، ومن مسجات في ناس كتير مش فاهمة ايه اللي بيحصل، مين احنا مش متابعين برضو. فانا لقيت ان احنا شريحة متهيالي احنا شوية كده صغيرة مش كبيرة، بننزل نقف في شارع المرغني بنتكلم على اي حاجة غير الكورة. مصر هتلعب مع بلجيكا، غرام وائل. شكرا يا غرام. بلجيكا دي دولة مهمة، فأكيد ده ماتش مهم. ممكن تقول لنا يا غرام الماتش الساعة كام؟ لعل وعسى أتفرج نشوف. طيب السؤال تاني، هل كاس العالم حضرتك متضررة منه بأي شكل من الأشكال؟ هل جوزك متابع الماتشات أكتر ما هو متابع البيت والحياة وحضرتك والدنيا والأولاد؟ هل خطيبك الفترة دي ما بقاش يسأل عليكي؟ سؤال في الهوى، سؤال على الهوى. هل اهتمام خطيبك بيكي أو اهتمام جوزك بيكي قل الفترة دي؟ اوعي تعملي مشكلة، في ماتشات مهمة. ابعتلنا على 0152952006 عشان نحل هذا الموقف. شكرا لكم.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في مسج بتقول انا بعتبر المباريات فرصة حلوة اشارك زوجي حاجة بيحبها ونقضي وقت حلو مع بعض. شكرا للبرنامج الحلو. ندى، والله يا ندى يعني احنا اللي شكرا، و يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا ان حد يشارك شريك حياته في حاجة هو بيحبها، يعني حاجة بتكون مستعطفاه جدا وبيحبها جدا وعايز يشوفها وعايز يتابعها، وانت مثلا ممكن ما تكونيش بتحبي ده تماما يعني وتشاركيه ده، ولا وتقعدي جنبه وعايزه تفهمي وتقعدي تسألي بطريقه لذيذه وتعملي له مثلا فشار او طبق فاكهه صغير كده او عشوه صغيره مع الماتش مع الحاجه. شكرا جدا لشعورك النبيل الجميل دوت، وان انت بتحاولي تشاركي شريك حياتك حاجه هو بيحبها. يعني انت مثلا ممكن تكوني بتحبي الميك اب مثلا، فعلى الرجالة هو ده صعب ان هو يشاركك حاجة زي دي لان هو مش فاهم في ده او مش عارف ده ايه. انت بتحبي تحطي مثلا ايلاينر، انا عارف اسمه بس هل بيتحط فين الله اعلم. بتحبي تحطي كحل، ده في العين اعتقد. بتحبي مثلا الليب جلاس، انا مش عارف، انا عرفت الكلمة بس فين انا الله يعني برضو مش عارفين. فهو ان هو يشاركك ده يبقى هو راجل عظيم جدا، وان انت برضو تشاركيه الاوف سايد وان في ركنيه هتتلعب من المهاجم مش عارف رقم 11 وان الجون اتبدل بلعيب تاني بمش عارف ايه ومش عارف مين خد كارت اصفر فمش هيلعب الماتش الجاي فدي ازمه، ان انت بتشاركيه كل الكلام ده وانت مش فاهمه ده، فشكرا ليكي، حاجه جميله قوي. واحده بتقولي انا ضحى، ازيك يا ضحى؟ جواد عامل ايه؟ انا بحب البرنامج بتاعك جدا جدا جدا، واهلي هنا مستغربين ازاي انه في بنت بتحب الكرة ودماغها في الكرة وانا اهلوية قوي. ده شيء عظيم جدا ان في يعني بنت او ست بتحب الكرة، ده شيء عظيم جدا، دي حاجة تخليكي زوجة في المستقبل جميلة جدا لأي راجل كروي، فدي حاجة يعني الحمد لله نعمة عندك. انا يدوب ابني في ثانوية عامة بس امتحانه يوم الحد، وطبعا هيتابع الماتشات، دعواتك ان شاء الله ان شاء الله ينجح، وحضرتك بس خليكي معاه وباباه يعني يتابعه برضو يتفرج على الماتش ويخش يذاكر، يعني بلاش اللي قبل الماتش واللي بعد الماتش، هنتفرج بقى على التعليقات والحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا والتيك توك وانستجرام وبتاع واليوتيوب والتحليلات اللي قبل الماتش وبعد الماتش. لا خليه يتفرج على الماتش ويخش يذكر، وربنا معاه ان شاء الله ويكون انجح الناجحين. طيب السؤال، هل كاس العالم ضرة ليكي في البيت دلوقتي ولا هل هو حاجة كويسة ما بينكم؟ ابعتيلي دلوقتي على 0152 952 1006.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يرحبان باتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: السيسي يؤكد أن أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
1: الشيخ محمد بن زايد يعرب عن تقدير بلاده لموقف الرئيس السيسي الداعم للإمارات والخليج.
2: رئيسة البرلمان الأوروبي تثمن الدورة المصرية الداعمة لإرساء الأمن في الشرق الأوسط.
1: القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة يتفقد معبر رفح البري ويطلع على جهود مصر لإرسال المساعدات إلى فلسطين.
2: رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الإفريقي الخامس.
1: رئيس الوزراء يؤكد لنظيره الصربي أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات ورأس مالها السوقي يربح نحو 67 مليار جنيه.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 39 مليار و200 مليون دولار خلال 10 أشهر.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدل تنفيذ أبراج العالمين.
1: وزيرة التضامن توقع عقود تمويل متناهي الصغر في عدد من المحافظات.
2: وزير الاتصالات يشهد منح ترخيص إنشاء وتشغيل مركز بيانات وحوسبة سحابية باستثمارات بلغت 400 مليون دولار.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

هاي جواد، انا مدام منى 46 سنه، احب اقولك ان اي ماتش عندي ضره لجوزي وولادي الشباب. متخيل ان انا كرويه جدا وبتابع الكوره واهلاويه من الصميم ومن سن المراهقه وانا كده، لك بقى ان تتخيل بتفرج لوحدي وبشد وبشجع براحتي وبتعصب وكله كله تمام، وهم بيعرفوا النتائج بس مني، وممنوع اروح النادي يوم الماتش، اتفرج في البيت بس عشان بنسى نفسي في التشجيع والانفعال. فهمني طبعا، ربنا يديك الصحة ويديكي راحة البال والرزق واللذاذة دي، ويا رب تفضلي تحبي الكورة. ادام انتي بتحبي ده خليكي بتحبيها وشجعي زي ما انتي عايزة واعملي كل اللي انتي عايزاه. ده شعور جميل واحساس جميل جدا. يعني جوزها مش بيحب الكورة ولا ولادها الشباب. انا بحب الكورة، واي إمام عاشور وعمر مرموش دول سر حياتي، وبقعد أتحايل على خطيبي عشان يتفرج معايا على الماتش. هو مش كروي قوي، غرام وائل. شكرا يا غرام جدا، انت مغرمة بالكرة يا غرام. طيب عندنا مسجز كتير قوي. الواضح والمفهوم ان الكرة شيء مهم جدا جدا جدا بالنسبة للناس. للأسف انا مش كروي تماما ولا افقه شيء في الكرة، والحمد لله الحمد لله ان انا مش بحبها. بقول ناس يعني بقول الكلام ده لناس كتير جدا بتقعد تقول لي احمد ربنا، فدي نعمه. انا حاسسها نعمه ان انا مش بحب الكوره، دي نعمه كبيره جدا، لان ناس كتير قوي كرويه بتقول لي احمد ربنا، منهم صديقي وحبيبي يعني اخويا بازوكا، محمود عامر بازوكا. بازوكا هو مش بيحب الكوره، هو بازوكا هو الكوره اصلا، هو بيحب الكوره حب يعني ممكن ينسى ياكل وينسى يتصل بحد مهم، ينسى مكالمة شغل، ينسى شغل أصلا، يروح لوكيشن، يروح تسويق أو حاجة عشان هو قاعد بيتفرج على ماتش كورة. فهو من الكلام اللي قاله لي قال لي احمد ربنا ان انت مش بتحب الكورة. طيب هل الكورة، ده السؤال بتاع الحلقة، هل الكورة ضرت حضرتك؟ هل الكورة عاملالك مشكلة في البيت؟ ابعتيلي على 0152 952 1006.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: 20

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني.

أعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم FM ونجوم FM TV. طيب كنا بنتكلم على ماتش مصر وكاس العالم، والنهاردة في ماتش مهم جدا جدا جدا بنلعبه، وإن شاء الله إن شاء الله نكسب، وإن شاء الله نصعد، وإن شاء الله مصر تفرح ويحصل حاجة جديدة وغريبة في عالمنا. طيب مساء الخير يا خالد، بحب الكورة بس بحب جوزي أكتر من الكورة. علياء، ده شيء طبيعي يا علياء، انتي قايلة حاجة بديهية جدا، أنا موافق ماشي. طيب في مسج تانية بتقول نفسي والله أعرف صحابي وأشجعهم أنهم يسمعوا الراديو ده، لكن بخاف لا يغرطوا في الرسائل بتاعتهم. يعني إيه؟ مش فاهم. ونفس الوقت أخاف لا ما يحبوش الراديو، وخصوصا أنا متربية على سماع الراديو من صغري جدا فبحبه. احنا كلنا متربيين على الراديو، ده الراديو ده هو الاساس. انا اتذكر وانا صغير وقلت القصة دي كتير جدا، ان انا الراديو ده عشق بالنسبة لي، لدرجة ان انا وانا صغير يعني حوالي 5-6 سنين كنت بروح لبابا وبعيط واقول له المذيعين دول يعني ناس مش كويسة وانا زعلان منهم جدا، فيقول لي ليه يا حبيبي؟ اقول له يا بابا لان انا بقعد قدام الراديو اقعد اكلم المذيع واطلب منه حاجات وهو ما يردش عليا. يعني كان المذيع يقعد يتكلم وانا اقعد اتكلم معاه، فالاقيه ما بيتكلم، اللي هو ما تقول اسمي، طب انا كلمتك دلوقتي وطلبت منك حاجات، كنت عايز اسمع اغاني وكده، فبكلمه عن طريق الراديو برضه. فكنت صغير يعني، فالراديو ده احنا اتربينا عليه كلنا، وناس كتير قوي قوي قوي قوي قوي بتسمع الراديو لغاية دلوقتي، يعني الراديو ده بالنسبة لهم حاجة كبيرة ومهمة. ماشي، في حد بيقول لي جواد انت عارف كل المعلومات دي عن الكورة ومش عارف كورة نصار، يعني ايه؟ انا مش فاهم، محتاج افهم. النهاردة عيد ميلاد محمد صلاح 34، كل عام وهو بخير غرام وائل. الله، النهاردة عيد ميلاد مو صلاح؟ لا لا لا، هو في أمريكا النهاردة؟ طب ده أنا عامل له ستوري والله، ده لازم يعني. طيب سؤال الحلقة، عشان فاضل لنا يعني ربع ساعة في الحلقة، سؤال الحلقة ألا وهو هل الكورة عدو ليكي في البيت؟ هل الكورة مضايقاكي؟ هل جوزك بيتفرج على الكورة الأيام دي وعلى كاس العالم أكتر ما بيقعد معاكي ويتكلم معاكي؟ ابعتيلي على 0152952006. لسه مكمل معاكو خالد جواد على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان،
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع اللذيذة، كنا النهاردة بنتكلم عن فكرة كاس العالم والماتشات والأزواج والزوجات. هل حضرتك بتسيبيه ينزل يتفرج على الماتش مع أصحابه؟ هل بتخليه يتفرج على الماتش في البيت؟ هل حضرتك بتساعديه على ده؟ هل بتعملي له أكلة حلوة؟ في شوية اللي هو مقرمشات، على شوية سناكس، على شوية مياه غازية، على شوية محشي كده ساقعين، الله، على شوية ورق عنب كده فيهم ليمون، على حتتين لحمة من الغدا. ماتش الساعة 10 بالليل، يعني ممكن يبقى بياكل حاجة لذيذة، فرخة متحمرة مع بقية أكل، مثلا شوية بطاطس وشوية رز، حاجة كده. يعني احنا بنتكلم في السكة دي. سيبك من كل ده، شوية فشار على شوية بطاطس مقلية كده، وشوية كاتشب، وشوية مايونيز، حركات كده. ولا انتي اصلا ضد الفكرة دي، انتي مش مع ده؟ ولا وازاي تتفرج على ماتش في البيت، وازاي تنزل وتسيبنا وتتفرج على ماتش مع صحابك؟ فكانت الاجابات بصراحة مجزية. جميع الزوجات الجدعة الاصيلة الجميلة عملت ايه؟ لا، انا بشجع جوزي وبشجع اللي هو بيشجعه، انا معاه على الحلوة والمرة، انا معاه. كسبنا بفرح وبزغرط معاه وبعمل ونقعد نسقف، خسر بقف جنبه وبعمل له اكلة حلوة، بعمل مش عارف ايه، وبقعد نتكلم في موضوع تاني مش عارف. فكل الزوجات بتقعد تتفرج على الماتشات وتساعد جوزها. المجتمع المصري تحول الى لذاذة ولطافة، والزوجات الجميلات دايما دايما دايما اللي هم قلوبهم جميلة كده وبيحبوا جوزهم فعلا، حتى لو معلش يعني سوري انا اسف في اللفظ، جوزهم ده يعني سطحي الى حد ما، ممكن يكون انسان مغيب، ممكن يبقى انسان مش فاهم، سرحان على طول في السقف، بيفكر في الاقساط وفي المدارس ويجيب فلوس ازاي ويشتغل ايه ويعمل ايه. ده شيء غريب شوية، بس هو ده الرجل، وده الرجل من زمان قوي. فمعلش، شكرا ان انتوا بتستحملونا، شكرا لكل ام، شكرا لكل زوجة، شكرا لكل حبيبة، شكرا لكل خطيبة دايما واقفة في ظهر جوزها بتساعده، بتخليه يبقى احسن، حتى لو هيلعب ماتش بلاي ستيشن، حتى لو هيتكلم في التليفون او هينزل يقعد مع اصحابه على القهوة. فانا بشكركم جدا جدا جدا، الحلقة كانت حلوة قوي بيكم. ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي حلقة جديدة من كفاية كده على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، يوم الاثنين من 3 ل 5. باي باي.

0: في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: العيشة ايه ايه فرش، والجو ايه ايه فرش،
2: يا تكييف فرش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
3: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
2: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يرحبان باتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
3: السيسي يؤكد أن أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
2: الشيخ محمد بن زايد يعرب عن تقدير بلاده لموقف الرئيس السيسي الداعم للإمارات والخليج.
3: رئيسة البرلمان الأوروبي تثمن الدور المصري الداعم لإرساء الأمن في الشرق الأوسط.
2: القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة يتفقد معبر رفح البري ويطلع على جهود مصر لإرسال المساعدات إلى فلسطين.
3: رئيس الوزراء يؤكد لنظيره الصربي أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
2: مدبول يواجه بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بالمحافظة لتتناسب مع ما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية عالمية.
3: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات ورأس مالية السوقي يربح نحو 67 مليار جنيه.
2: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج العالمين.
2: وزيرة التضامن توقع عقود تمويل متناهي الصغر في عدد من المحافظات.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجومفأم على كيفك.

0: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رجني مروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يار؟
1: ازيك مروان؟
0: عامله ايه؟
1: منورنا النهارده.
0: الحمد لله ربنا يخليك. إيه؟ الله يعزك
1: حبيبي. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 15 يونيو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كده في الساعتين دول نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم. والنهارده الجو لطيف مش قوي يعني هو حر الصراحه. درجه الحراره دلوقتي 33 بس في هواء والهواء مكمل لغايه الساعه 9 بالليل. وبالليل هتكون درجه الحراره 19 وسرعه الهواء 17 كيلو في الساعه والرطوبه 31%. والنهارده برضو في ماتش المفروض صح؟
0: النهارده ماتش وبلجيكا
1: الساعه 10 بالليل
0: مجموعتنا.
1: ده اول مباراه لينا بقى.
0: اول مباراه لينا 19 ان شاء الله. وتمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا المصري. أيوة. هنقول شويه حاجات كده معلومات سريعه عن المباراه. ونتائج امبارح كمان كانت مبهره.
1: مبهرة
0: على الصعيدين.
1: واليابان اتعادلوا تقريبا
0: 2-2. المانيا دي مانشافت. ان شاء الله انا مستني بس يكلموني عشان نروح لهم. كسبوا بس نتيجه متوقعه. كوراساو فرقه لسه مش معروفه في عالم كره القدم. فرقه ضعيفه يعني. كسبوا 7-1. وطبعا اي مشكك هيقول لك فرقه ضعيفه فنفكره بماتش البرازيل اللي كان 7-1 برضو في كاس العالم 2014 لما المانيا كسبت البرازيل 7-1.
1: يعني 7-1 برضو دي
0: تقيله
1: وحشه قوي
0: قوي قوي. بس هي الفرقه حقيقي لسه يعني في بداياتها. فرقه بلا هويه وبلا تاريخ. مش احنا مش بنقول الكلام ده تقليلا منها يعني ده الواقع. فاول بطوله كاس عالم في حياتهم
1: تنزل قدام البرازيل صعبه.
0: تنزل قدام
1: برضه.
0: المانيا
1: المانيا صعبه قوي.
0: والمانيا يعني المانيا جابوا جون ويعني خدوا نفسهم. فكوراساو جابوا جون. فالمانيا قالت لا احنا بنهزر. كنا احنا رجعنا ورا بنشرب ميه.
1: تعالى اقول لك.
0: للاسف تونس اتغلبت امبارح بنتيجه 1-5. اتغلبوا 5 امبارح المنتخب التونسي نسور قرطاج. وكوت ديفوار اول فوز افريقي في المونديال. بيفوزوا امبارح على الاكوادور بنتيجه 1-0. ودي حاجه كويسه طبعا. كوت ديفوار فرقه قويه وتقيله يعني. دول الماتشات اللي ايه. خليني برضو ابص بصه كده اللي يمكن انا ناسي حاجه. بس ده النهارده طبعا هيبقى ايه زي ما قلنا مباراه المنتخب المصري امام بلجيكا.
1: اوكي انا يعني هتفرج طبعا على الماتش النهارده في البيت ولا بره ولا
0: لسه مش عارف. يعني لو بره هيبقى مع احد الاصدقاء في بيت برضو مش في مكان.
1: اوكي.
0: او في البيت عندي
1: يعني. بس انا غالبا برضو هتفرج على الماتش النهارده الصراحه يعني.
0: فعلا
1: يعني
0: احنا بلغنا احنا بلغناهم خلاص ان انت كمان ركبتك مصابه فمش هينفع تلعبي.
1: دلقت دلقة على السلم ولا طبعا
0: وقعت على بقها
1: يعني. هو انا انا سندت وقعتي بركبتي على
0: بوز
1: السلم. دي
0: بوز السلم.
1: وانا اصلا الركبه دي اصلا
0: يعني نبتدي نتساول بقى على الهوا
1: يعني.
0: وعندي غضاريف
1: يعني مشكله.
0: ايه المشكله؟ كلميني اكتر عن مشكله ركبتك
1: زمان.
0: كاس العالم 88
1: لما نزلت ماتش.
0: حمينا بقى
1: 0-15-5-9-5-5-1006 facebook.com/nogoomfm. ابعتوا لنا لو عندكم ابديت مروريه برضو قولوا لنا كده الدنيا اخبارها ايه. وهنقول لكم كده على ابديتس اللي هيحصل في حلقه النهارده مع اللينك اللي جاي. نبتدي النهارده باصاله ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: عايز تجدد

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: طيب نسلم على الناس سريعا،
1: يلا بينا.
0: اعتقد ده اول واحد بات لو احنا صح، مصطفى عبد ربه. ها مصطفى عبد ربه يا درش، مساء الفل عليك، بات بيسلم علينا. بيقول اخباركم ايه، وحشيني جدا، مروح من الشغل عشان اتفرج على الماتش بس الطريق وقف. معلش انتوا فرق التوقيت كام عندك؟ بعت لنا درش. اعتقد النمسا لو انا فاكر صح يعني. حماده المصري مساء الفل. يا رب مروان الماتش النهارده صعب جدا يا رب، لو مخط ايه هو التابلت بطيء شويتين معلش. شو انت عامله ايه يا رب؟ طمنيني عليك.
1: سؤال هو
0: ده نبيل حماد بيقول لو ما خطفناش الفوز نتعادل ونعمل ماتش كويس. ماشي يا نبيل. طب ايري عندك قبل ما ظبط انا القصه دي؟
1: هو النهارده انت قلت هنلعب مع
0: بلجيكا.
1: بلجيكا بقى فريق قوي ولا
0: طبعا
1: يعني فريق جامد يعني. اوكي
0: يعني فريق مصنف من الفرق يعني الفرق ال بيسموهم الترتيب اول.
1: اوكي
0: هم الفيفا مقسمه المنتخبات بناء على القوة والبطولات والمشاركات وكده. فبلجيكا طبعا من فرق الصف الاول.
1: اوكي
0: بس
1: انا تليفوني قفل خالص معرفش.
0: طيب احنا نطلع اغنية سريعة وانا اعمل ريستارت برضو للايتاب.
1: عمرها ما حصلت ان انا موبايلي يفصل تماما
0: يعني عشان في ايه هياتها الروح الشريرة.
1: والله بص الشاشة ما اعرفش ايه اللي حصل
0: يعني برضو ايش.
1: طيب تمام طيب. احنا معاكم
0: هنشوف بس نقلب الحاجة على وشها التاني في الفرن ونرجع لكم على طول.
1: ابعتونا على 015.
0: طب خد يا ريت
1: هو اشتغل. استنى اهو ريستارت. ريستارت خلاص.
0: فتح عندك فتح
1: ريستارت. طيب مبدئيا كده عايزين نقول حاجة ان النهاردة ان شاء الله هتكون معانا ضيف

0: في الاستوديو كمان شويه. هتنورنا في الاستوديو الاستاذ عبير خضر وهي رئيس مجموعه الامن السيبراني بالبنك الاهلي المصري. هندردش ونتكلم معاها شويه ان شاء الله لما تكون معانا في الاستوديو. دي اول حاجه. وتاني حاجه بقى طبعا ايه لسه معانا كده شويه ابديتس واخبار ممكن على مدار الحلقه كده كل شويه ننزل لكم بخبر او نقول لكم ايه اللي بيحصل
1: بالظبط.
0: بس
1: طيب يعني لسه
0: مش بيه بس ماشي. خلينا نطلع الفاصل اللذيذ
1: ماشي.
0: انت عندك برضو مش شغال؟
1: لا يعني ان شاء الله.
0: استنى اهو. طيب اهو خلينا نخش. ايوه معرفش أيوة ايه معنا النهارده. وقعت على السلم وطلع والتليفون فصل.
1: ايوه سعيد.
0: طيب جدول امتحانات الثانويه العامه نظام قديم قبل ايام من بدء الاختبارات. ايام قليله وهتنطلق امتحانات الثانويه العامه 2026 وبيستعد الطلاب لاداء الاختبارات وده على حسب الجداول المعلنة. حلو. يوم الحد 21 يونيو هتكون مادة التربية الدينية والتربية الوطنية. التلات 23 يونيو الاقتصاد والإحصاء. يوم الحد 28 يونيو اللغة العربية. التلات 30 يونيو اللغة الأجنبية الثانية. الخميس 2 يوليو الكيمياء والجغرافيا. يوم الحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى. التلات 7 يوليو الرياضيات البحث التفاضل والتكامل. الخميس 9 يوليو الفيزياء والتاريخ. ويوم الحد 12 يوليو الرياضيات البحث الجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع. والتلات 14 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكية. ويا سيدي أخيرا يوم الخميس 16 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات التطبيقية الاستاتيكية والفلسفة والمنطق. طبعا أنا الرياضيات البحتة دي أنا ما مش فاهمها خالص.
1: ولا حتى statistics إحصاء ما فيش فيها.
0: statistics
1: لا في statistics إحصاء وفي اللي هو differentiation
0: مش حاجة أنا قلتها
1: اللي هو تفاضل وتكامل والجبرة
0: الرياضيات التطبيقية الديناميكا
1: الديناميكا اللي بيسموها الديناميكا فرع من فروع الرياضة الماث.
0: اوكي يعني فيش ثلاث امتحانات رياضيات بحتة وديناميكا
1: واستاتيكا.
0: يا نهار ابيض. انا بقى دول اكتر حاجات ماليش فيها. يعني انا كنت شاطره جدا.
1: لا هو دول من ضمن 99% من الحاجات اللي مالكيش فيها.
0: لا لا لا والله بجد يا مروان
1: انت شاطره في ايه؟ طب
0: انا شاطره في كل حاجه الا
1: انت اي حاجه حفظ.
0: لا ما كنتش بقى. انا عمري في حياتي انا ما
1: بايولوجي شاطره في الفيزيكس
0: جدا شاطره في البيولوجي والكيمستري اكتر من الفيزيكس. بس كنت شاطره في الثلاثه. انا كنت كل حاجه تقريبا مثلا ممكن اخري انقص نص درجه ربع درجه مش بهزر الا اي حاجه ليها دعوه بالماث. الماث انا بيتحط قدامي اي حاجه ماث وزي ما يكون دماغي دي بتقف تماما. بس ما اعرفش ازاي. واي حاجه
1: انا بحل ماث وانا نايم.
0: بس اكتر حاجه كنت بحبها الكيمياء اكتر حاجه.
1: لا انا بيولوجي
0: كنت شاطره جدا.
1: انا كنت ادبي طبعا بس انا البيولوجي كنت بحبه.
0: يعني لكن الكيمياء كنت شاطره فيها.
1: كيمستري يعني. صعب جدا
0: كنت بحبه جدا.
1: انا ما كنت البايو كيمستري دي صعبه قوي قوي قوي. بقيت الحاجات لا طبعا. فيزيكس فيزيكس محتاجه ايماجينيشن. كوره بتقع من ارتفاع مش عارف ايه واتجاه الريح بالايه فتتخيلي يعني. طبعا انا مش عايز يعني ده الحاجات اللي انا فاكرها اللي درستها.
0: لا بس انا كان
1: قليله يعني.
0: كانت ثانويه برضو.
1: انا كنت ايه
0: كنت ثانويه برضو يعني
1: ثانويه عامه.
0: اوكي. انا عشان ما كانش في انا اي جي ف فما كانش عن في الحاجات دي عشان كده بقول لك الماث ليه.
1: لا هي يعني هي محتاجه
0: اي جي انستغرام.
1: لا لا لا
0: لا نطلع فاصل نطلع
1: فاصل اي جي اكزامبل. عايز اقلش اكتر من كده في
0: خبطه الركبه بتاعتي
1: اثرت على بقي
0: مخي. خلينا نطلع فاصل وهنرجع على طول. خليكم معانا.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه معاكم ومنورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ عبير خضر رئيس مجموعه الامن السيبراني في البنك الاهلي المصري. استاذ عبير مساء الفل.
2: مساء الفل.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا منورنا.
3: اهلا مروان, مبسوطه اني معاكم النهارده.
2: واحنا كمان منورانا النهارده.
3: ميرسي.
2: طبعا احنا النهارده عندنا كلام كتير عايزين ندردش فيه, ولكن الاهم ان احنا تقريبا بقينا
1: الاهم تحول لنا الاول 5000 دولار
2: عشان نقول لك نكمل كلامنا. احنا يا استاذ عبير دلوقتي بقينا تقريبا يوميا بنسمع عن حد جات له رسالة غريبة, حد جاله مكالمة غريبة, حد جاله لينك مش عارفة ايه فتنصب عليه, اتسرق دخلوا على مش عارفة ايه. بقينا نسمع حاجات كتيرة جدا, او لينك على الموبايل اخر, يعني ايا كان بقى. الغريبة ان الضحايا للنصب الالكتروني مش ناس مثلا قليلة الخبرة بس, لا, في كل حد. يعني كنا الاول ناس تقول له ممكن بس عشان مش فاهم اللي بيحصل, او حد مثلا كبير مش مركز في اللي بيحصل. لا, هو دلوقتي بقى كله بيقع فيها, الواعي واللي مش مركز واللي مركز وكل حد. هل هو فعلا الفترة الاخيرة النصب الالكتروني زاد, ولا احنا بقينا نركز اكتر؟
3: بصي, هو زي ما انت بتقولي, هو احنا مش مركزين ولا ايه؟ لان فعلا الناس عارفة والتوعية كتير, والبنوك بتعمل التوعية باستمرار, لكن دايما النصاب يجي كده في لقطة وانت مش واخدة بالك وتدوسي على لينك, فما بيبقاش الناس مركزة. طيب النصب عموما جلوبالي في العالم كله, لا, في زيادة. ويمكن كان في اخر ريبورت من الاف تي سي في امريكا ان الجلوبال فرود سكامز زادت السنه اللي فاتت نهايه 24 كانت 12 مليار دولار, السنه دي 16 نهايه 25 16 مليار دولار. فده في امريكا, وموجود في الدول العربيه, وموجود بالتالي هنا. فهي اشكال الاحتيال الالكتروني بتختلف. كل ما الناس بتعرف باترن معينه خلاص بيغيرها المحتلين وبيشوفوا باترن تانية وهكذا.
2: هم بقوا كرياتيف جدا. هم كرياتيف جدا.
3: في اي اي دلوقتي وذكاء اصطناعي بيسهل لهم ان هم يعملوا الفروت سكامز دي بطريقه سهله بتخلص بسرعه يعني.
2: اوكي.
1: كنا بندردش مع حضرتك من قبل ما نطلع, وحاجة بتقولي بقوا بيستخدموا سبونسرد ادز. ايه بقى القصه؟ اشرح يعني اخر حته احنا كنا واقفين عندها ليه مكالمات التليفون. معاك مصطفى من بنك كذا, حضرتك محتاج تحدث بيانات.
3: الناس كلها عرفتها
1: بقى, خلاص اتعرفت خلاص تمام.
3: الحقيقه الفتره اللي فاتت, يعني يمكن بقالها شهرين ثلاثه, بنلاقي الناس وانت مثلا بتعملي سكرول على الفيسبوك, وانت بتعمل سكرول كده بتتصفح صفحات السوشيال ميديا, تلاقي انه طلع لك سبونسرد اد او الاعلان مدفوع. فتفتكر انه ده حاجة كامبين رسمية لانها مدفوعة, مش ممكن المحتال هيصرف يعمل اعلانات مدفوعة على عملية احتيالية او نصب, لكن الحقيقة ان ده بيحصل. فنبص نلاقي سبونسرد اد يقول لك انت كسبتي مثلا 5000 دولار من البنك الاهلي, ولا ايفون, ولا سمارت واتش. يعني هي باختلاف كسبتي
1: جوائز
3: ايه؟
1: مبهرة.
2: جوائز تخلي اي حد عايز يتفاجئ.
3: جوائز مبهرة وباختلاف البنك, يعني في يعني بدون ذكر بنوك معينة. اسم بنوك معينة, هي باختلاف البنك الحملة دي موجودة بقالها شهرين ثلاثة. طيب فهنا الناس ما بتاخدش بالها, لان هو مثلا ممكن يكون حاطط في الفيجوال اللي مع الاعلان ده لوجو البنك. خلاص, فانت لانك عاملنا العزيز, ولان احنا بنفتخر بثقتك فينا ومش عارف ايه, فبنقدم لك عرض الساعة الذكية, او بنقدم لك عرض الايفون. فالناس تفتكر ان ده بجد, لانه بيفتكر ان الصفحة اللي عليها او البوست اللي عليه لوجو البنك يبقى ده كده من البنك. وده غلط. ده مش صح. كمان النقطة التانية, انه يوم بقى خلاص, طيب عشان يكسب يعمل ايه؟ طب املى البيانات دي, يفتح له فورم ويطلب منه يا اما رقم الكارت بتاعه والسي في في والاو تي بي والكلام ده, او يطلب منه البين بتاع الوالت او المحفظة, محفظة الفون كاش او اي محفظة عنده. تمام. فده هنا المفروض الناس تخلي بالها. يعني مش يعني هو ده اللي بيخليه يقع, ان هو ايه, شايف الله لوجو البنك يبقى ده اوفيشال بيج, ده عرض من عروض البنك يبقى ده اكيد فيه مصداقيه. فده غلط. أوكي. يعني
1: طيب البنوك بتعمل ايه عشان, يعني هل فعلا البنوك ممكن تعمل يعني في الاوفيشال بيج بتاعت السوشيال ميديا ممكن يعملوا اعلانات بالشكل ده؟
3: طيب الاوفيشال البيجز بتاعت البنوك ممكن يبقى فيها عروض بس العروض ايه؟ مثلا انت تاخد كاش باك لو استعملت الابل باي بتاعنا اكتر او الكارت بتاعنا اكتر. حتى لو في سحبة على حاجة بيبقى البنك هو اللي منظم الموضوع، ما بيقولوش هات ارقام سريه او يوزر باسورد او رقم البين بتاع المحفظه او ارقام الكارت السريه.
1: معهم اجهزه بتطلع او تي بيز؟
3: لا لا مش معهم اجهزه بتطلع
1: او OTPs. يعني عندهم ابلكيشن او
3: ايوه هو
1: أو بيبقى حاجه معينه
3: ايوه هو بيبقى اداله مثلا رقم الكارت خلاص، فبسرعه راح عمل ترانزاكشن فجالك الاو تي بي انت كعميل فبيقول لك الاو تي بي بقى اللي جالك دخله لي مثلا
1: أو
3: المحفظه أو المحفظه البين خده فعشان هو ينزل المحفظه دي على الجهاز بتاعه فطبعا محتاجه او تي بي، بتروح للعميل الاو تي بي بتاع المحفظه فيقول له هاته لي هكذا. يعني هو مش يعني مش بيبعت هو لا اصله، هو معاه الاو تي بي مش هيقول له هاته لي يعني فاهم قصدي، هي بتتبعت له فهو بيقول له اديني الاو تي بي او اديني البين بتاع المحفظه.
2: طب خلينا نكون واضحين لكل اللي بيتابعونا او بيسمعونا، ايه الحاجات اللي لا يمكن تطلب من اي جهه زي بنك من العميل او من الشخص اللي هو اول ما اسمع او اشوف دي مطلوبه مني اعرف على طول ان اوكي هنا في علامه استفهام ما كملش؟
3: انا بصي قبل ما نقول البيانات اللي عمر ما البنك هيطلبها انا عايزه بس اقول حاجه على صفحات السوشيال ميديا دي بالذات.
2: اوكي اتفضلي.
3: كل واحد عنده البنك اللي هو حساباته فيه يروح السوشيال ميديا بالذات الفيسبوك يشوف الصفحه الموثقه الرسميه بتاعه البنك بتاعه ويعملها فولو. طب اعرف منين ان دي الصفحه الرسميه بتاعه البنك؟ هيبقى جنبها البلو تيك العلامه الزرقاء بتاعه ان دي فيريفايد بيج او صفحه موثقه، دي اللي عاملاها فولو، دي اللي تابع العروض بتاعتها. اي حاجه تانية مش صفحه البنك الموثقه اللي جنبها العلامه الزرقاء يبقى ده مش عرض رسمي من البنك.
1: بس حتى ده ممكن يحصل فيه خداع،
2: ممكن يشتريها يعني
3: لا بتاعه البنك مش هيعرف يعمل زيها يعني.
1: لا لو غيرت لو هي موثقه كابيتال
3: ايوه
1: او سمول وهو كابيتال هعرف اجيب عليها البلوتيك.
3: لا دي نقطه تانية، هو برضو اللي لاحظناه في الفتره اللي فاتت ان كل العروض الوهميه او الجائزه الوهميه طالعه من اكونتس او صفحات مش موثقه ومش وحتى حتى لوجو البنك بس مثلا كاتب لك ايه خدمه عملاء البنك الاهلي عروض البنك عروض مش عارف ايه بس ما بيكتبش اسم البنك.
2: اوكي
3: وارد جدا برضو وانت بتتصفحي، بعدنا بقى خالص عن صفحه البنك، احنا كده عرفنا ان صفحه البنك الموثقه هي اللي جنبها العلامه الزرقاء. طيب بعدنا بقى عن صفحه البنك وانا بتصفح عادي لقيت عروض كتيرة عروض بقى بس ايه مش معقولة يعني ايه نسب ديسكاونت كبيرة قوي بتاع، لو الصفحة دي بتقول هات بيانات كذا كذا كذا يبقى دي برضو مش صفحة بنك ولا عرض يوثق فيه أصلا. هي مش صفحة بنك ماشي، بس حتى التاجر عمره ما هيطلب برضو انك تدخلي البيانات دي غير لما انت تروحي تشتري من صفحته الرسميه.
2: اوكي
3: فالصفحات اللي على الفيسبوك دي الغير موثقه اللي هي ما تعرفيش مجهوله جايه مصدرها ايه، دي ما ينفعش ان انا ادخل فيها ايه بيانات الكارت، ما ينفعش ادخل فيها لو اللي هي مجهوله المصدر، احنا بنقول ما ينفعش ادخل فيها السي في في، ما ينفعش ادخل فيها التلات ارقام اللي هي في ظهر الكارت اللي هم السي في في ولا تاريخ الاكسبايري ولا الكلام ده خالص.
2: أوكي.
3: فدي مهمه جدا، فاحنا نتابع صفحات البنك الرسميه بتاعتنا الموثقه بس، ما تعملش بقى اي عروض من صفحات تانية بتدعي انها صفحه البنك، لا ما تعملش معايا
2: او على الاقل اتاكد اكلم البنك ساعتها.
3: احنا على فكره في البنك وفي البنوك الاخرى برضو عندنا خدمه ان احنا يعني عندنا سيرفيس كده مع مجموعه من الشركات ان احنا الصفحات المجهوله دي اللي بتدعي انها صفحه البنك
2: بتتقفل.
3: اوكي
1: يعني مهمه دي طبعاً. وفي اي عميل ممكن في زيارته للبنك نعمل له كيو ار كود بحيث انه يدخل يسكان الكود فيدخل على الاوفيشال بيج.
2: بس خلي بالك يا مروان ان اغلبيه البنوك دلوقتي كمان فيها اب في الابلكيشن بتاعتها، فالابلكيشن عاده لو في عرض نفترض البنك منزل عرض هتقدر من خلال الابلكيشن توصل لكل التفاصيل ومن
3: على الويب سايت الرسمي بتاع البنك على السوشيال ميديا بيجز كمان الرسميه بتاعه البنك.
2: اوكي طيب احنا هنكمل طبعا كلامنا اكتر وتفاصيل اكتر ولكن لازم نطلع فاصل سريع ونرجع لكل مستمعينا. لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله يا ريت تبعتوها على طول 015-5-9-5-5-1006. النهاردة منورانا في الاستوديو الأستاذ عبير خضر رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري. خليكوا معانا دقايق وهنرجع لكم بعد النشرة.
4: نجوم اف ام. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
5: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
6: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
5: أيوة،
6: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
5: أيوة،
6: من غير مصاريف؟
5: أيوة،
6: وهتوصل في نفس اليوم
5: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
7: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
8: أنا عايشها إيه؟
7: يا تكييف فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
10: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
11: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
2: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يرحبان باتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: السيسي يؤكد أن أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
2: رئيسة البرلمان الأوروبي تثمن الدور المصري الداعمة لإرساء الأمن في الشرق الأوسط.
1: القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة تفقد معبر رفح البري ويطلع على جهود مصر لإرسال المساعدات إلى فلسطين.
2: وزير الخارجية يشيد بزخم تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورغ.
1: رئيس الوزراء يؤكد لنظيره الصربي أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
2: مدبول يواجه بضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بالمحافظة تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية عالمية.
1: رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات ورأس مالها السوقي يربح نحو 67 مليار جنيه.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل 39 مليار و 200 مليون دولار خلال 10 أشهر.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدل تنفيذ أبراج العالمين.
1: وزيرة التضامن توقع عقود تمويل متناهي الصغر في عدد من المحافظات.
2: غدا أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم سريعا وبكده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وطبعا مكملين كلامنا مع ضيفتنا منورانا ومشرفانا النهاردة في الاستوديو الأستاذ عبير خضر رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري. طبعا قايلين لكم لو حابين تبعتوا لنا يا ريت تبعتوا لنا أي أسئلة على
2: رقم السي في في.
1: لو حابين أرسلوا نعمل تجربة على الهوا لايف.
2: تجربة عملتنا ست أرقام في ظهر الكارت. طيب استاذ عبير، يعني الموضوع طبعا في منتهى الخطوره اللي حضرتك بتتكلمي فيه، كويس ان احنا بنعمل التوعيات دي من ان الى اخر. الحته بقى الجديده، عشان احنا بقالنا داخلين على ايه تقريبا 3 4 سنين مع الانستا باي، بقى في الفرودز دي بتحصل على انستا باي. حسابك واقف، الو انا فلان من البنك الفلاني، حسابك واقف لازم تعمل معامله عشان الحساب يشتغل تاني والبنك هيردها لك، حول على الانستا باي ومبعت رقم. فالناس بتحول لانه خضه، اغلب الناس دلوقتي بقى بتتعامل بالانستا باي في حاجات كتيره، فلو حسابي واقف طب انا هتصرف ازاي؟ ده انا كده مش عارف اسحب كاش. هيقوم عامل ده.
3: ايوه حقيقي. بص هو عموما بس نوضح حاجه، ان الانستا باي نفسه كتطبيق يمكن من امن التطبيقات اللي ممكن تتعامل عليها، وكل طبعا مصر دلوقتي بتبعت فلوس وتستقبل فلوس على الانستا باي. لكن النصاب بيستغل الموضوع الانستا باي بقى ازاي؟ هو طبعا عارف انه قصه ولفه برضو، ان هو يقعد يكلم العميل ويبتدي يضحك عليه وياخد منه يوزر نيم وباسورد بتاع التطبيق بنكي وبعدين ويقول له هات او تي بي وهات. طب ما اسهل له ان هو بيكلمه يقوم قايل له طيب بص احنا الحساب واقف وبتاع، طب عشان ننشط الحساب اعمل لنا حركه على الانستا باي ننشط بيها حسابك. اي معامله. فيقوم يخليه بكامل ارادته يحول له مبلغ على محفظه النصاب او المحتال. طبعا ده غلط. ليه بقى؟ لانه احنا ما ينفعش ان احنا نثق، يعني احنا انا برضو يمكن حابه اعمل ريفرنس لحمله التوعيه اللي احنا عملناها من فتره من كام شهر ولسه مستمره في التوعيه للناس، الاعلان بتاع سام عمر. أول حاجة في النصايح لو فاكروا أنا سام عمر بتاع الأوانس البنك الأهلي، أول حاجة فيه كانت إيه؟ أول نصيحة، واحد ما تثقش في أي واحد. فهي كان ده بداية العشر نصايح اللي قالهم في الأول.
2: مين مالهمش أمان اللينك والسبام؟
3: برافو. فهنا ما نثقش في أي واحد. فأنا مش حد كلمني من البنك ويقول لي حول لي على إنستا باي، هو في تحديث طريقة تحديث بيانات في الدنيا اسمها نحول لحد رقم مجهول ما نعرفوش شخص.
2: مفيش بنك عنده محفظة. يعني ده لو بنك ايه؟
3: تمام. فاحنا هنا يعني لازم اللي بيكلمنا ده احنا يعني نبقى عارفين متأكدين. واحد بيقول لنا حولوا لي على انستا باي رقم ما نعرفوش، يبقى طبعا لا نثق فيه وما نحولوش اي حاجة.
2: استاذ عبير معلش انا احط نفسي مكان الشخص ده المنصوب عليه. هو بيدوس على زرار الناس كلها بتخاف منه، حسابك واقف،
1: حته نفسيه.
2: حته نفسيه. هو عشان نصاب شاطر فهو عارف هو بيدوس فين.
1: حته نفسيه دي.
2: حته حسابك واقف دي
3: صح.
2: فجاه شريط حياتك كله بيلف قدام عينك. انا علي التزام. انا هشتري طلبات، انا رايح السوبر ماركت، انا عندي التزام هدفع مش عارف ايه. فحسابك واقف. لا طبعا نشغله حال، انا لسه هلبس وانزل اروح، وبعدين ممكن المكالمه دي تحصل الساعه 4
3: صح.
2: انا مش هلحق البنك عامل ايه.
3: فهو فعلا بيلعب على الجانب النفسي ده. بس دي نقطه مهمه ان احنا نقول انه الناس ما تخافش، ان هو بيحاول يعمل اللي بنقول عليه sense of urgency، او ان في استعجال حسابك هيقف عشان الناس تقع في الفخ وبسرعه يا تحول الفلوس على انستا باي يا تدي له رقم الكارت يا اي حاجه من الحاجات اللي طالبها وتثق فيه. لا احنا ممكن دايما حتى بيقول لك ايه think before you click، وthink before انك تدي اي بيانات ناخد دقيقه كده نفكر. واحنا مفيش اي استعجال، تحديث البيانات حاليا بيتم من خلال فروع البنك فقط. وحتى لما الاي كي واي سي تطلع بيه التعليمات اللازمه، البروسيس بتاع انك تحديث البيانات هيبقى ليه بروسيس، مش هيبقى بالتليفون، محدش هيكلمك يقول لك اديني ارقام كذا اديني رقم الكارت دي.
1: هيكلمك يقول لك نورنا في الفرع.
3: الفرع دايما بيجي لك مسج لما يبقى معاد تحديث البيانات، بيجي لك مسج يقول لك توجه لاقرب فرع.
1: بالظبط.
3: ده اللي بيحصل. فهنا ما يبقاش فيه الاستعجال والناس تخاف. احنا بنقول للناس تحديث البيانات حاليا من الفرع، لازم تروح الفرع تعمل تحديث البيانات. وانا برضو احب اواجه رسالة لكل الناس اللي بيسمعونا، انه نتفق مع كبار السن من اهالينا. لو جالك تليفون من البنك ما تتخضش، ما تخافش، مش لازم تتفاعل معاه اصلا خالص، واستنوا يكلموا ولادهم يتأكدوا، يكلموا البنك يتأكدوا هل في مع التحديث بيانات في كذا، يعني ما نتفاعلش خالص. مش هيحصل حاجة، يعني اللي يكلمنا ويدعي انه من البنك ما نتفاعلش،
1: عادي جدا اقول له طب تمام اوكي ماشي هبرجع
3: نقول لولادنا ونكلم البنك.
2: أوكي. طيب عندي
1: خلينا لا خلي اسئلتك بعد الفاصل. هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول. طبعا ابعتوا الاسئله والاستفسارات على 015-595-5006. من ورانا النهارده في الاستوديو الاستاذ عبير خضر رئيس مجموعه الامن السيبراني بالبنك الاهلي المصري. خليكم معنا دقايق ونرجع على طول.

0: بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: البداية من مباراة مصر وبلجيكا لتتصنف كواحدة من أقوى وأهم مباريات الجولة الأولى في البطولة. وسائل الإعلام الأوروبية وصفتها بمواجهة النجوم بين محمد صلاح وكيفين دي بروين، وسط ترقب كبير لأول ظهور للفراعنة في المونديال. وفي نفس المجموعة واصل منتخب إيران تصدر العناوين خارج الملعب، بعدما تحدث القائد مهدي طارمي عن الصعوبات والتحديات اللي واجهت بعثة منتخب بلاده منذ وصولها للبطولة، مؤكدا أن اللاعبين عازمون على تقديم صورة مشرفة لبلدهم. وفي مجموعة تمنى يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة أوروغواي، حيث ركز المدرب جورجيوس دونيس خلال المران الأخير على التدريبات التخصصية للمهاجمين وحراس المرمى لرفع جاهزية الفريق قبل ضربة البداية. وفي المقابل تعرض منتخب أوروغواي لأزمة سفر وتأخيرات إدارية أثرت على برنامجه التحضيري قبل المباراة. أما منتخب إسبانيا فيبدأ مشواره الليلة أمام الرأس الأخضر وسط متابعة كبيرة للموهبة الشابة لامين يامال، أحد أبرز النجوم المنتظر تألقهم في البطولة. كما تحظى مشاركة الرأس الأخضر باهتمام واسع بعدما سجل المنتخب حضوره الأول في تاريخ كأس العالم. بعد الفوز اللي حققته كوتيفوار كأول انتصار إفريقي في مونديال 2026 على الإكوادور بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، وأكد المدرب إيمريس فاي أن منتخب الأفيال لا يكتفي بالمشاركة بل يطمح للوصول إلى الأدوار الإقصائية. ومن ناحية تانية أشاد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو بالشخصية القوية للاعبيه بعد التعادل المثير أمام هولندا بهدفين لكل فريق، مؤكدا أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز في واحدة من أفضل مباريات البطولة حتى الآن. وفي تونس كشفت تقارير صحفية عن استقرار الاتحاد التونسي على إقالة المدرب صبري الموشي بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بخمس أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وسط ترشيحات قوية لتولي منذر الكبير المهمة خلال الفترة المقبلة. وخارج المستطيل الأخضر تواصلت الأزمات المحيطة بالمونديال بعدما صدرت تحذيرات من عواصف وأحوال جوية صعبة في عدد من المدن الأمريكية المستضيفة، وهو ما دفع بعض المنتخبات لتعديل برامجها التدريبية. كما أثار تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة إنجلترا وكرواتيا حالة من الجدل، خاصة بعد الانتقادات الحادة اللي سبق أن وجهها له المدرب توماس توخيل. أما مواعيد مباريات اليوم فيلتقي منتخب إسبانيا مع الرأس الأخضر في 7 مساء، ومصر مع بلجيكا في 10 مساء، والسعودية مع أوروغواي في 1 بعد منتصف الليل، وإيران مع نيوزيلندا في 4 فجرا، بينما تختتم فرنسا مواجهات اليوم بملاقات السنغال في 10 مساء. ودي كانت أبرز أخبار كأس العالم 2026. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته الأولى بالبطولة.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيف.
4: ولسه تات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
5: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس،
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: ومختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة تبقى مملة.
4: أنا أحمد الهواني.
5: وأنا يمنى عنه.
4: استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض،
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
6: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ايه الستبس الصح بقى؟
1: لو لا قدر الله اديتي رقم الكارت بتاعك، يبقى بنتصل بالكول سنتر 19623 كول سنتر بنك الاهلي، ونبلغ نطلب ايقاف الكارت بيوقفه لك.
0: اوكي.
1: لو وبرده ممكن من الاب، يعني الابلكيشن تطبيق البنك الاهلي، ممكن تدخلي توقفي الكارت فورا.
0: اوكي.
2: سواء كريدت او ديبت.
1: توقفي الكارت فورا. لو محفظه يبقى لازم برده تكلمي الكول سنتر وتطلبي ايقاف المحفظه، وهما بيعملوا لك فعلا ايقاف المحفظه، وتسجلي بقى كومبلينت ويتابعوا الموضوع.
0: اوكي. واللي راح ده بيرجع ولا؟
1: لا طبعا، هو بيديكي رقم الشكوى وبيتابعها
0: وبعد كده
1: واوقات كتير بيعرفوا
2: تستعوضي ربنا. قولي ورايا تلاقي خدمه العموم بيقول لك قولي ورايا يا مدام، استعوضت الله. طيب، هل في طرق اسهل للتعامل مع الناس الكبار السن؟ كل ده احنا بنقوله واحنا في اجيال متعدده ومختلفه، من هم فوق ال 65، من هم في ال 70 من عمرهم، ربنا يديهم الصحه كلهم، كل اللي احنا بنقوله ده هم مش ممكن ما يستوعبوش منه اكتر من 20%. هل البنك ممكن يعمل اي شكل، انا بتكلم في المطلق بقى البنك الاهلي او اي بنك في العموم، يعمل حاجه للتعامل مع كبار السن؟ كروت اسهل، ابلكيشن اسهل، تعامل اسهل، يعني في شيء من هذا القبيل؟
1: بص، احنا يمكن في التوعيه اللي احنا بنعملها، انه لما كبار السن بيفتحوا ابلكيشن عشان يفتحوا حساب اونلاين، يعني حساب في الانترنت بانكينج وكده، مدير خدمه العملاء بيديهم زي توعيه كده من محاولات الاحتيال اللي بتحصل، وازاي نخلي بالنا، وازاي ان كلمه السر، ازاي ان اليوزر نيم والباسورد اللي هتتبعت لك دي مفيش اي حد يكلمك ياخدك منها، الكلام ده كله. تمام. برضو اللي احنا بننصح بيه كبار السن انه يحصل ايه، انه زي ما بنقول جالي مكالمه، حد ادعى انه من البنك وحط السنس اوف ايرجنسي بسرعه بسرعه، حسابك هيقف، ما اعرفش ايه، ما نستجبش ليه خالص في وقتها خالص. لازم احنا نقفل المكالمه دي ونكلم البنك، او تستنى مثلا ابنها او حد يتصل، او ابنه يتصل له بالبنك لو ما فيش الامكانيه لكده، بس ما نستجيبش، ما فيش الارجنس، ما فيش الاستعجال ان احنا نتجاوب مع المكالمه دي خالص. يعني ايه؟ احنا كان الناس يقولوا طب ممكن نعرف في المكالمات او في اللينكس او في الحاجات ازاي نفرق مكالمه مثلا من البنك او حاجه جايه رسمي من بنك عن مكالمه نصب او احتيال. الفرق ان البنك عمره ما هيطلب، او موظف البنك عمره ما هيطلب البيانات السريه. البيانات السريه اللي هي ايه؟ يوزر نيم وباسورد بتاع التطبيق، او تي بي اللي هي كلمه السر المتغيره بالظبط، عمره ما هيطلب الارقام اللي في ظهر الكارت السي في في، ولا هيطلب رقم الكارت ولا الاكسبايري ولا الكلام ده كله. فاما نلاقي حد بيطلب مننا البيانات دي، ده نصب على طول. يعني نقفل المكالمه. يعني للاسف ان بلاقي انه الناس بتسمع وتكمل مع النصاب وكده، لانه احيانا، ودي نقطه مهمه لازم نوضحها، احيانا النصاب في البدايه يوم مثلا قايل له اسمه بالكامل، او حضرتك فلان فلان، فيلاقي اسمه يديله كانه ثقه ان هو من البنك، علامه شويه جزء من بياناته تبين انه ممكن يكون ده من البنك، فيحصل ايه؟ تراست. يحصل ان العميل هيثق في اللي بيتكلم. لا، احنا بنقول بالذات لاهلنا واصدقائنا من كبار السن، انه وكل العملاء حقيقي، انه اللي يكلمك ويدعي ان هو من البنك ويطلب بيانات سريه،
2: مستحيل
1: ما تستجاوبش معاه. مش هيحصل حاجه لو قفلنا السكه. يعني الناس يعني ما ردش عليه، طب افرض قفل الحساب، ما فيش حاجه اسمها كده، مش هيحصل. انت لو جه معاه تحديث البيانات، هتجي لك رساله او هيجي لك نوتيفيكيشن على تطبيق البنك ان انت محتاج تروح الفرع تحدث البيانات. انما محدش هيتصل بيك في التليفون ويطلب بيانات سريه. فنقفل المكالمه، ما نخافش وما نقلقش. دي نقطه مهمه جدا.
0: هي المشكله ان الواحد فعلا غصب عنه اول حاجه بيعملها بيخاف ويقلق، فبيبقى عايز يتصرف وخلاص،
1: وهو ده المدخل اللي يدخل منه. فاحنا بلاش حتى لو ادانا جزء من بياناتنا، عارفه من اي حته بقى، حتى لو عمل اي حاجه تبين او تدي ثقه انه لا اثق، خليك واثق فيا انا من البنك، لا ما نتجاوبش معاه طالما طلب بيانات. احنا الحمله برضو بتاعه التوعيه عندنا كنا بنقول ايه؟ اللي اوله هات بيانات، اخره سرقه حسابات. طالما طلب مني بيانات، ده مش موظف بنك، ده مش البنك. البنك عمره ما هيطلب البيانات السريه. ادي عمالين ناكدها

0: عشان ما نخافش اللي يتصل بينا ويطلب بيانات سرية أو يطلب مننا نخش على لينك لحسن الحساب يقف أو الكلام ده ما نتجاوبش معاه، أو يطلب مننا نحوله مبلغ على إنستا باي، ده أكيد ما فيش كده خاص ولا نصب، فما نتجاوبش معاه ومش هيحصل حاجة والناس المفروض ما تخافش.
1: طيب أستاذ عبير، نستغل الفرصة حضرتك موجودة، بعض الحاجات اللي بتحصل معنا كلنا بسحب فلوس من المكنة كارت مطلعش، أعمل إيه؟ لقطة مزعجة مزعجة يا عاف استنى
2: بس على الاقل انت ضامن ان انت مش
0: دي امر مش
1: احتيالي، لا مش احتيال بس
2: قاعد جوه المكنه
1: خايفه خايفه اللي يطلع وراكي اللي يجي وراكي على المكنه الفلوس تطلع له هو الكارت يطلع
2: لا لا لا يعني صعبه قوي
1: التصرف الامثل ليه، وليه البنوك بتهدم الكارت، ليه لازم اقعد 19 سنه اطلع كارت؟
0: لا مش 19 سنه
1: يعني ليه ما تفتح المكنه تجيب لي الكارت خصوصا المكنه اللي بيبقى في بنوك من بره يعني على الواجهه بتاعه البنك حضرتك اصل بيفتح مره في الشهر ليه؟ طيب
0: لا مش مره في شهر، وطبعا زمايلنا في الاوبريشنز وبتاع العمليات لا يعني اكتر مني على ان يدوا التفاصيل دي او يوضحوها، لكن لا على الاقل ده مش احتيال بقى،
1: ده مش احتيال بس التصرف الامثل الصحيح
0: غلطه حصلت بتاع فالكارت اتسحب، فالتصرف الصح ان انت هتروح الفرع وهيطلعوا لك الكارت
1: حتى لو من مكنه بنك تاني،
0: ما هدي بقى اجراءات محتاجين تبقى تشوف، بس هي ده مش احتيال، ده انت هنا حاجتك كده في مكنه البنك.
1: انا بسال بس حضرتك التصرف الامثل ايه؟ اقف استنى ادوس كانسل؟
0: لا يعني تروح في فرع تاني يوم هتقول لهم الكارت اتحشر وهتاخد
1: طيب
0: يقولوا لك تعمل ايه وتاخد الكارت ازاي.
2: اخيرا بقى يا استاذه عبير عشان الوقت، ايه النصيحه اللي يعني من خبره حضرتك والبوست بتاع حضرتك تقول لكل مستمعينا لو ده حصل ان اتنصب عليا فعلا؟ احنا دلوقتي كنا بنقول للناس ياخدوا بالهم لو حصل 1 2 3 اقفل كلم البنك كده، لو حصل نصيحة بقى
0: ما احنا بس النصيحة الاولانية وبعدين النصيحة التانية. النصيحة الاولانية انه عشان ما يحصلش ما نستعجلش، بالنسبة للنصب الالكتروني ما نستعجلش ندوس على لينكس، مش اي حاجة تجيلي على الواتساب تبقى موثوقة. احنا كنا بنتكلم في البريك انه ساعات بيجي غير الجائزة الوهمية، مثلا كسبت بوينتس خلاص اهلي بوينتس او بوينتس حتى بتاعت شركات الاتصالات والكلام ده، البوينتس دي بنغيرها من
1: لها ريدمشن فتك وندوس على
0: بس حاجه بس ما تعملش ريدمشن بقى من مسج وهميه جايلك من رقم وهمي مجهول. لا الريدمشن بتاع البوينتس برضو من التطبيق، الريدمشن بتاع البوينتس بيجي من بنعمله من الموقع الاصلي بتاع البنك، ممكن تخش الموقع الرسمي بتاع البنك وتخش على اهلي بوينتس وتدخل اليوزر نيم والباسورد وكل ده وتريديم يور بوينتس، انما مش هيجي على واتساب مسج خلاص بوينتس من البنك الاهلي فتدوس لينك وتدخل رقم الكارت فيها. ولو نلاحظ وبرضو الناس لو تخلي بالها بالراحة كده هتبص لها اللينك اللي بياخد منها بياناتك دي بتري دايركت على بيج تاني مجهول تانية. صفحة مجهولة مش بتاعت البنك فما ينفعش نحط بياناتنا فيها. فاحنا اول حاجة ان احنا مش اي رقم مجهول يبعت لي سواء اس ام اس او واتساب ويقول لي كسبت بوينتس، او وكنا برضو بنتكلم على الطرد بتاع البريد واللي بقى عامل شوبينج ويقول لي لازم تدخل بيانات والا الشحنة مش هتوصل، دي كان من فترة
1: مهمة بتاعت الفري واي فاي.
0: الفري واي فاي انت بتقول للناس عشان الكوره دلوقتي
1: كله هيتفرج على الماتشات بره وفي كافيهات والكلام ده كله وفي مولات،
0: هي في الكافيهات والمولات الواي فاي فري واي فاي بابليك واي فاي ما بتبقاش مؤمنه كويس. فاحنا ممكن واحنا في البريك بتاع نفتح التليفون نبص على الفيسبوك على انستجرام كذا، لكن ما حبكش ان احنا نعمل ايه اونلاين شوبينج او بيرتشيز. ليه؟ علشان هي قلنا الواي فاي دي مش مؤمنه، فممكن يحصل انترسبشن للداتا بتاعتنا، يتسرق رقم الكارت، يتسرق كذا، فعلشان كده بلاش الفري واي فاي واحنا بنتفرج على الماتش.
1: بس لو اشتري حاجه في المول بالابل باي
0: لا ده تمام،
1: افصل الواي فاي
0: لا ده تمام
1: بالنتورك بتاع الموبايل او الشبكه اللي انا عليها،
2: دي ما فيهاش حاجه بالابل باي من التليفون حاجه
1: انا بتكلم
2: تعمل معامله من خلال ويب سايت حاجه ثانيه
0: بالظبط.
2: اعملها اقفل الواي فاي، اعملها 5 جي بتاعك وارجع تاني
1: بالظبط.
0: فدي مهمه جدا. فده النصيحه ان احنا ما نخلي بالنا فما نستجيبش لاي مسجز جاي لنا واتساب او اس ام اس. طيب زي ما بتقولي لو حصل لا قدر الله على طول بنتصل بالبنك كول سنتر ونبلغ عشان يوقفوا الكارت او يوقفوا المحفظه. لان برضو قلنا نوع من النصب اللي بيجي ياخد البين بتاع المحفظه. او نوقف الكارت منين؟ من تطبيق البنك. بس واهم حاجه ايه نفتكر عصام عمر قال لنا ايه في الاعلان؟ واحد ما تثقش في اي واحد
2: خالص. احنا حفظناها ونحفظها لكل اصحابنا.
0: التليفون يقول انه من البنك لا ما نستجيبش ليه، ونبقى مطمنين ان البنك مش هيعمل حاجه. انت بتتصل بالبنك في الوقت اللي مناسب ليك وتتاكد منه.
2: وان شاء الله ما حدش يقع في هذا الفخ.
0: ان شاء الله.
2: والله يا استاذه عبير يعني نورتينا وشرفتينا النهارده.
0: ثانك يو. انا كنت سعيده جدا موجوده معاك، وان شاء الله دايما تبقى دايما كونتنت كده في توعيه للناس، والناس اللي بتسمعنا دلوقتي وهي مروحه وهي بتستعد تروح الماتش ان يفتكروا كده اما يروحوا نقول لاهالينا في البيت نردش على تليفونات
1: تدعينا احنا البنك قبل ما ناخد اي
0: خالص. ونفكر بالظبط ما ندوسش على طول، ما نستعجلش ان احنا ندوس اي لينك.
1: صحيح. صحيح. نورتينا وشرفتينا استاذ عبير، وان شاء الله تبقي معانا قريبا. شكرا لحضرتك.
2: النهارده نورتنا وشرفتنا في الاستوديو الاستاذ عبير خضر رئيس مجموعه الامن السيبراني بالبنك الاهلي المصري. هنطلع فاصل وهنرجع لكم. خليكم معانا دقائق 015 5955 1006.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com.
2: رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

من قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هديه، ولو توقعت نتيجه الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: تابعونا على يوتيوب.

0: النجمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: ايه يا كابتن مروان؟
1: بص يا يارا، زمان وانا في سنك صدق. خلينا نقول بقى عشان خلاص يعني سويعات ونبدا المباراه ان شاء الله، مباراه بلجيكا ومصر. خلينا نقول بس امبارح زي ما قلنا الماتشات اللي اتلعبت امبارح كانت المانيا وكوراساو، النتيجه 7-1. استراليا تغلبت على تركيا 2-0. هولندا واليابان تعادلوا 2-2. النهارده ان شاء الله هلتقي بلجيكا ومصر الساعه 10، واسبانيا وكاب فيردي الساعه 7. دي المباراه اللي هتبدا الساعه 7، يعني كمان دقائق ان شاء الله، وبلجيكا ومصر الساعه 10. خلينا نتفرج على ماتش حلو، نعمل شوت فشار كده اذا كنا هنتفرج في بيت، او نروح بدري لو هنحجز في مكان.
2: اتنين
1: أو
2: بيتزا، اربعة همبرجر،
1: راح تتعشى مش راح تتفرج على ماتش. في رز شعريه،
2: عايزه ملوخيه معاها.
1: رز شعريه
2: وتورته بقى.
1: تورته يا
2: نحلي بتورته.
1: تصدق عمري فهمت الناس بتاعه التورته والجاتو
2: ليه؟ ده جميل. لا جاتو ماشي، انا بحب التورت جدا. انا ممكن ابقى قاعده اطلب تورته صغيره عشان نفسي فيها عادي يعني، او معايا حد.
1: خلاص عرفنا ان انت معاكي فلوس.
2: لا لا لا، تورته صغيره
1: بجد. انا بطلب كل
2: تورته صغيره. في تورت بقوا يعملوا دلوقتي احجام تورت اللي هي لشخصين او ثلاثة. شفتها
1: مغرفة.
2: والله بجد لما بتقطع حتة بتبقى هي دي، يعني لو في ثلاثة هياكلوا هتقطع ثلاث حتت، خلصت.
1: شلايسز.
2: شلايس.
1: صبا. المهم خلاص.
2: تمام. بس
1: انت من برشات على مين بقى في الماتش؟ رايح لحد مصحابك؟
2: لا لا يعني هنزل اقعد حته غالبا اتفرج.
1: انا بركن عربيتي قدام اي كافيه واقعد في العربيه اتفرج من الشاشه من بره.
2: اصل صراحه بما ان الماتش بتاع النهارده ميعاده لطيف يعني،
1: اصل هو ده الميعاد اللي هتلحقيه،
2: ده الوحيد الماتش اللي احنا عارفين ان ميعاده. احنا قلنا كنا الماتش الثاني الساعه 6 الصبح
1: والثالث الساعه 4 الصبح،
2: فيعني كلها غالبا لو هتتفرج تتفرج في البيت. فده الماتش الوحيد اللي ممكن تعيش الاجواء اللطيفه بتاعت البطوشه دي. واول ماتش لمصر برضو بيبقى حلو، الناس بتبقى فيها يعني حماسه يعني. عندك اي توقعات للنهارده؟
1: لا مفيش توقعات. المباريات يعني بالذات في البطولات دي مفيش توقعات خالص. فرق بتبقيش متوقعه منها حاجه بتعمل حاجات، وفرق بتبقي متوقعه منها حاجات كتير ما بتعملش حاجه خالص. خلينا بس نركز ان شاء الله ربنا يوفقنا ونطلع بنتيجه حلوه.
2: كله بيلعب النهارده اللعيبه بتاعتنا، ها يعني صلاح.
1: ما فيش حاجه، ما فيش اخبار تناثرت عن اي شيء اخر يعني، ما فيش.
2: الحمد لله اللي هو الطبيعي بتاعنا،
1: ما فيش اصابات، ما فيش حاجه. خلينا
2: هل هم عاده في اول ماتش بيبقوا الفرق بتبقى نازله فول فورس بقوتها؟
1: ده مهم قوي. اصل انت ماتشين تكسبيهم او ماتش تكسبي وماتش تتعادلي بتبقي ضامنه التاهل للدور اللي بعده بنسبه كبيره.
2: اوكي.
1: فدايما ايه، انجز. انا مش هستنى الماتش التاني. لو قدرت افوز في الاولاني خير وبركه. اخلص. حتى التاني لو عقرب معايا ممكن نبقى تعادل. لو لا قدر الله ما توفقناش، ما بتكلمش على منتخب مصر.
2: ايوه
1: بتكلم على تفكير الفرق عموما يعني.
2: اوكي.
1: بس فان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه، ان شاء الله التوفيق يحالفنا ونقدر نعمل نتيجه كويسه باذن الله.
2: ومفروض ان النهارده كمان الجو هيبقى لطيف بالليل. خدت بالك امبارح الجو كان حلو بالليل؟ الجو
1: كان هناك في كاس العالم ولا هنا في مصر؟
2: هناك ايه؟
1: انا قلت انت في كاليفورنيا الجو هناك
2: امريكا البلد.
1: شارع الفجاله.
2: لا يعني النهارده المفروض يعني درجه الحراره بالليل هتبقى لطيفه يعني على وقت الماتش، يعني مش قوي، هتبقى 26 بس مش وحشه.
1: لا بس 26 ده كويسه يعني، الجو هيبقى حلو مش حر على الاقل،
2: في شويه
1: يعني
2: هواء. فلو حد خارج هيتفرج بره وبتاع ممكن اجواء تبقى لطيفه. بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، نتفرج على ماتش
1: بكرة
2: حلو
1: ان شاء الله لمنتخب مصر باذن الله. احنا هنبقى معاكم بكره على الهواء من الساعه 5 للساعه 7
2: دقايق، وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7. وزي ما مروان قال نشوفكم بكره نفس الميعاد. يوم جميل عليكم.
1: باي باي. هو
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحرير وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: تمام.
1: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكم كلكم في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله. ودين الله خلص عليك حالا.
1: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في عمل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
2: رئيسة البرلمان الأوروبي تثمن الدور المصري الداعم لإرساء الأمن في الشرق الأوسط.
1: القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة يتفقد معبر رفح البري ويطلع على جهود مصر لإرسال المساعدات إلى فلسطين.
2: وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث تعزيز التعاون المشترك.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي عمق العلاقات بين البلدين.
2: رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
1: رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات ورأس مالها السوقي يربح نحو 67 مليار جنيه.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل 39 مليار و 200 مليون دولار خلال 10 أشهر.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدل تنفيذ أبراج العالمين.
1: وزيرة التضامن توقع عقود تمويل متناهي الصغر في عدد من المحافظات.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سيتي. جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. يوم مهم جدا في حياتنا كلنا, يوم ماتش مهم او الماتش الاول لمنتخبنا الوطني في كاس العالم السنه دي, فاحنا كلنا مترقبين. على ما اعتقد ان دايما الرجاله او الناس المهتميه بالرياضه هي اللي بتكون مهتميه بالماتشات, لكن في وضع زي ده, في ماتش مهم زي ده, في يوم زي ده, الموضوع بيبقى اكبر بكتير من مجرد انها لعبة رياضية, من مجرد انه ماتش. الموضوع بيبقى عبارة عن احاسيس واحلام وتوقعات ومنافسة وحافز ودعم, وكله بيدعم بعضه, كله بيتلمى مع بعضه, كله بيتجمع علشان جو المنافسة وجو الاحتفال وجو المساندة. اهم من كل ده الموضوع بيبدأ بمساندة اللي احنا بنعمله دلوقتي كلنا مع بعض, ان احنا بنساند منتخبنا الوطني اكيد, وخلال الماتش بنقعد ندعي وبنقعد ندعم بالكلمات وبالادعية زي ما بنقول, وفي الاخر ان شاء الله بيكون احتفال كبير كبير جدا جدا. التسلسل ده هو ده اللي هيحصل النهاردة. خلينا نحط دم عينينا. التسلسل ده ان هو ده اللي هيحصل. احنا دلوقتي بنتجمع عشان هنتفرج على ماتش حلو جدا جدا جدا, ونفسه قوية, واولى ماتشات منتخبنا الوطني, وهنحتفل بالفوز ان شاء الله بعد نهاية الماتش. وزي ما انتوا عارفين ماتش النهاردة الساعة 10 ما بين منتخبنا الوطني و على ما اعتقد مين اللي بلجيكا صح, مصر وبلجيكا النهاردة الساعة 10 بالليل. غير كده بقى في حدث تاني مهم جدا جدا جدا, حدث في قلب الحدث الأولاني, وهو عيد ميلاد كينج الكرة المصرية مو صلاح. مو صلاح بنحبك كتير كتير, بنقول لك هابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة. يعني أنا جاء على بالي شغل انزل يا جميل في الساحة ونجيب التورتاية ونحط عليها الشمعة. فإحنا بجد مش عارفة الكلام لما أجي أعيد أي حد فينا يتخيل كده إن مو صلاح واقف قدامه في يوم زي ده. الليلة النهاردة ليلتك يا مو, مش بس ليلتك دي, ليلتين يعني, يوم عيد ميلاده ويوم ماتش بلده المنتخب المصري في كاس العالم. فالحقيقة الفرحة فرحتين على ما اعتقد ان انت ممكن تكون عندك احتفالين, ان شاء الله يكون عندك احتفالين النهاردة. هتحتفل بالفوز في الماتش وهتحتفل بعيد ميلادك, واحنا من قبل بقى الماتش ومن قبل اي حاجة بنقول لك هابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة. ولو كده رجعنا بالذاكرة مثلا, او رجعنا كم ساعة لورا, الساعة 12 امبارح, لو انت يا مو محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني وكينج الكرة المصرية وانت بتطفي الشمع امبارح الساعة 12 بالليل, تخيلوا كان ممكن يكون بيتمنى ايه. كلنا بنطفي الشمعية بتاعت العيد ميلاد وبنبقى عندنا امنية تتحقق السنة اللي جاية. يا ترى مو صلاح امبارح بالليل كان بيطفي شمعة عيد ميلاده ال 34 وهو بيتمنى ايه؟ لانه النهاردة بالنسبة له هو يوم هام جدا على المستوى الشخصي, يوم عيد ميلاده ويوم اولى ماتشات منتخب بلده في كاس العالم لكرة القدم طبعا. فتخيلوا ممكن يكون بيتمنى ايه, وبعتوا شاركوا معنا وابعتوا لنا على 015-595-1006, وكمان ابعتوا قولوا لمحمد صلاح كلمتين على علشان عيد ميلاده وكلمتين علشان ماتش النهاردة. ولو بنتكلم على مو صلاح فالكلام طبعا تفاصيل كتير كتير وإنجازات أعظم بكتير من أي حاجة إحنا هنقولها أو نعددها, لكن على ما أعتقد أن محمد عبد الوهاب هوبا هيكون موجود معكم من الساعة 8 للساعة 10 وهيقول لكم بقى كل التفاصيل الرياضية. بس أبسط معلومة نحب نعرفها أنه عدد مثلا الأهداف اللي سددها محمد صلاح مع المنتخب الوطني 67 هدف, حوالي ضعف عدد سنين, تقريبا الضعف بالضبط عمره, يعني هو عنده 34 سنة وجاب 67 هدف. مش عارفة يعني حاجة بالنسبة لي كانت مفارقة لطيفة جدا مرتبطة بموضوع عيد ميلاده. فهو يوم زي ده هو ميلاد جديد له, ويوم زي ده هيكون ميلاد جديد للمنتخب الوطني المصري إن شاء الله في ماتش اليوم مصر وبلجيكا. كل سنة وانت طيب يا مو، ومن قلبنا بنقول لك افرح، لأن احنا فرحانين بيك، احنا بنفرح بيك، انت افرح كمان وافرح ببلدك وافرح بإنجازاتك وافرح بفوزك النهاردة وافرح بيوم عيد ميلادك 34 للكينج محمد صلاح. يلا بينا نبدأ حلقتنا، وبدونك لآدم هي رقم 7 معانا.

بدونك في المركز السابع وبنكمل وبنوصل لرقم 6. ولسه كنا بنتكلم في موضوع عيد ميلاد الكينج مو صلاح النهاردة، وإن شاء الله يحتفل بعيد ميلاده، يعني النهاردة يكون عنده احتفالين، احتفال شخصي بعيد ميلاده واحتفال مهني ووطني وعالمي بفوزه، فوز المنتخب المصري النهاردة في ماتش مصر وبلجيكا الساعة 10 بالليل. وبمناسبة الأهداف، زي ما قلنا إن هو عدد الأهداف اللي يعني قدمها محمد صلاح كانت 67 هدف، هو تقريبا دبل عمره، هيتم النهاردة 34 سنة. كمان الرقم 67 هدف ده لو هو لو هنتكلم على علاقته بالمنتخب، فهو فاضل له هدفين بس ويبقى مسجل أكبر عدد أهداف للاعب واحد في المنتخب الوطني، لأنه هو كان أكبر حد مسجل أهداف هو مدربه الكابتن حسام حسن، كان مسدد 69 هدف في مشاركاته مع المنتخب الوطني. النهاردة مو صلاح 67 هدف، النهاردة لو جاب هدفين هيبقى 69 هدف، زيه زي الكابتن اللي بيدربه كابتن حسام حسن، و والله أعلم ممكن يعدي الرقم القياسي اللي موجود في تاريخ الكرة المصرية ولا لأ. فإحنا بنكمل، ولو حابين تشاركوا بتهنئات وتوقعات لماتش النهاردة شاركوا، بعتوا على الواتساب.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هديه، ولو توقعت نتيجه الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجي لك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شفتوا الصوره المحطوطه على السوشيال ميديا وانا بشجع مصر؟ هي لو انتم مش متابعيننا دلوقتي على نجوم اف ام تي في، موجوده على السوشيال ميديا نجوم اف ام. تالي الكاميرا التانية كانت احسن، كان بينها اقرب. اهي فشفتوا الصوره، شفتوا الصوره حلوه ازاي؟ ده وانا بقى في الاستاد كاس العالم، اللي هو استاد كاس العالم اللي هو مش عارفه، طبعا الاسم واضح وصريح ومعروف، وانا بشجع منتخبنا الوطني اهو النهارده في نفس الوقت اللي انا فيه موجوده معاكم دلوقتي حالا. هتلاقوا الصوره على السوشيال ميديا نجوم اف ام، وعندي كمان شويه. هنرجع تاني بنتكلم على ماتش النهارده، بنتكلم طبعا على عيد ميلاد مو صلاح. يا ترى هو بيطفي الشمع امبارح زي ما قلنا كده؟ كان كل واحد يبقى عنده امنيه بيقول بيتمناها للسنه اللي جايه او بيتمناها في يوم عيد ميلاده. ممكن يكون فكر في ايه؟ ممكن يكون فكر مثلا هو امنيته ان هو يبقى خد كاس العالم وواقف ماسك كاس العالم وبيتصور بيه بعد فوز المنتخب المصري بكاس العالم، بانه هو طبعا كابتن المنتخب فهو اللي هيبقى ماسك الكاس دي على حسب معلوماتي. تفتكروا ممكن تكون دي توقعات مو صلاح ولا امنياته ولا ايه؟ انا مش عارفه، بس كل اللي انا اعرفه ان مفيش حاجه مستحيله، وكل حلم لازم نحلمه، ومهما حلمنا ومهما صدقنا على قد ما بنحلم وعلى قد ما بنصدق على قد ما بنحقق، فمفيش حاجه ممكن تكون صعبه خالص خالص خالص. لسه بنكمل، واعلام مصر تزين المنازل وتزين كافيهات وتزين الشوارع وتزين كل مكان، وبتزين الواتساب عندي هنا دلوقتي في البرنامج، وبتزين السوشيال ميديا، وبتزين قدام عينينا ما بننساهاش، وكلنا ماسكين على مصر النهارده وبنقول لمنتخبنا الوطني انت قدها وهنكسب وهنكسر الدنيا.

عايزين تسمعوا مين فقرة ثلاثة الواحد اللي هتبدأ كمان دقيقتين؟ بنسمع دلوقتي رقم أربعة سر وجعنا لرحمة محسن معانا النهاردة. تقدمت الأغنية في اختيار، لو حابين نجم معين ابعتونا اسمه سريعا جدا دلوقتي على 015 595 1006.

هنبدأ فقرة ثلاثة الواحد للنجم تامر حسني النهاردة، وأول أغنية معنا هي جيل جديد شجعه منتخبنا الوطني النهاردة. ماتش مهم جدا مصر وبلجيكا الساعة 10 بالليل. قولوا لنا ترتيباتكم إيه، هتفرجوا على الماتش فين؟ في البيت قاعدة عائلية ولا مع الصحاب ولا في كافيه قاعدة جماهيرية ولا هتبقوا موجودين فين؟ أنا ما أعتقد إنه الناس دلوقتي ابتدت تاخد مواقعها، خلاص اللي متجه واللي فعلا وصل واتجه. فقولوا لنا هتفرجوا على الماتش فين، نعيش معاكم الأجواء. وأنا ممكن أتفرج على الماتش طبعا في مع مجموعة من الأصدقاء في بيت، فأنتوا هتعملوا إيه؟ شاركوا معنا وبعتولنا على الواتساب على 015-595-1006 واختاروا أغنية تامر اللي بتحبوها.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك /نجوم FM وجاوب على سؤالنا الكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM تيفي.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بصوا طبعا انا امنيه حياتي ان انا اتصور مع مو صلاح وان انا اقابل مو صلاح. وناس بتسالني انت ليه التيشيرت مش عليها رقم 7 ليه رقم 10؟ عشان مو صلاح طبعا يعني. فدي تيشيرت مو صلاح وانا سعيده ان باللي بعت لي صوره صورتي دي اول صوره ليا مع مو صلاح. بس عايزه اوريها لكم انا مبسوطه بيها جدا جدا لان ده برضو امنيه عندي وحلم عندي انا مش يعني ما حققتوش لسه. ان شاء الله في يوم من الايام اكيد اكيد هحققه. فشكرا على اللي بعت صوره من غير اسم ومن غير امضاء. ميرسي جدا. صوره جميله جدا جدا وحاجه حلوه جدا ان انا ابقى متصوره مع مصر. هي بس قلبه على ياسمين صبري شويه. هي يعني جيهان عبد الله على ياسمين صبري سيكا. بس هي حلوه جدا. شكرا جدا جدا ولسه بنكمل حلقتنا وبنكمل. ده رامي. شكرا يا رامي. انا سعيده جدا بالصوره دي وسعيده باي حد ممكن يبعت لي صورتي مع مو صلاح لان دي امنيه فعلا عندي. يلا بينا نكمل فقره 3 الواحد لتامر حسني. هدلعني تاني اغنيه. فاضل اغنيه واحده بس اخيره. ايه هي؟ ابعتوا لنا اسمها على 0155955106.

ده جزء من جامدين جامدين طبعا ليه علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بشكر كل الناس اللي بعتلي صوري مع محمد صلاح يا جماعه، يعني بجد سعيده مش قادره اقول لكم سعيده قد ايه. شكرا جدا جدا جدا، صوره حلوه قوي وكفايه يعني احساسها والمود اللي فيها، وكفايه انه الواحد يشوف نفسه كده جنب الكينج، يعني ده في حد ذاته اختراع. بنكمل طبعا السباق وسمعنا جزء من جامدين جامدين عشان احنا جامدين ان شاء الله هنكسب النهارده. كان في اختيارات لاغنيات تانية كتيره، لكن ان شاء الله المره اللي جايه تكون موجوده معانا لتامر حسني في النجم فقره 3-1. شو المطلوب لهيفا وهبي؟ دي رقم 3 معانا النهارده نسمعها وراجعين. مشاركاتكم وتوقعاتكم الماتش النهارده، بتتفرجوا على الماتش فين ومع مين، الاجواء، شاركوا وبعتوا لنا على 015 59 551 006.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة آدم بدونك.

0: عادل مجرد ومحمد شاكر القمر ديالي
1: سهران حبيبي ومسهر عيون حبيبي
0: خمسة شيرين تباعا تباعا
2: هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد وليه
0: أربعة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا هيفا وهبي شو المطلوب؟

0: على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حظ سعيد لمنتخبنا الوطني النهاردة، الماتش الساعة 10 مصر وبلجيكا، كلنا من قلبنا بنقول تحية مصر، كلنا بنقول جو جو ايجيبت، بنشجع منتخبنا الوطني، ان شاء الله هنكسب وان شاء الله هنفرح وان شاء الله تكون النهاردة ليلة فرحة وعيد علينا كلنا في كل مكان. بسطوا باللعبة الحلو، بسطوا بالماتش، وتقابل ان شاء الله بكرة على خير في نفس الميعاد دايما الساعة 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع أغنية المركز الأول النهاردة، نانو بقت رقم واحد، وهي يعني كانت رقم واحد برضو قبل كده، لكن لسه بتنافس ولسه قوية، ليت وليت وسينت ليفانت.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يترأس الاجتماع 11 لمجلس الشراكة المصري الأوروبي.
2: رئيسة البرلمان الأوروبي تثمن الدور المصري الداعم لإرساء الأمن في الشرق الأوسط.
1: وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي عمق العلاقة بين البلدين.
1: رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
2: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
1: رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
2: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحولات المصريين بالخارج ل 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر.
1: الحكومة تؤكد توفير الموارد المالية لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية خلال الصيف.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج العالمين.
1: وزيرة التضامن توقع عقود تمويل متناهي الصغر في عدد من المحافظات.
2: وصول أكثر من 65 ألف حاج، ومطار القاهرة يختتم بنجاح خطة تشغيل موسم حج 1447 هجرية.
1: غدا أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد،
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي دي معاكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين خلاص 120 دقيقة ونبدأ الحلم اللي احنا مستنينه بقالنا 8 سنين من كاس العالم 2018 وبالتمسين بالملي باليوم وبالدقيقة وبالثانية لأن مباراتنا الأولى في كاس العالم 2018 أمام أوروغواي كانت نفس اليوم اللي احنا فيه النهاردة كانت يوم 15 يونيو 2018 بعد 8 سنين بالضبط. بنبتدي حلم يعني المصريين ودعوات الملايين مع كابتن حسام حسن بإذن الله بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم وبإذن الله أول تأهل لمنتخب مصر مع العميد كابتن حسام حسن وكتيبة الرجالة اللي موجودة معاه نقدر بإذن الله إن احنا نقدر نوصل لأبعد نقطة في البطولة دي. عايز أقول لكم إن أنا من وأنا طفل يعني وبداية بقى ظهور يعني ألعاب الكمبيوتر وألعاب الكورة والكلام ده كله كنت بفرح فرحة هستيرية لما بشوف مصر موجودة في لعبة كمبيوتر بتاعة كاس عالم ان مصر موجودة في ماتش عالمي ان اسم موجود بتاع منتخب مصر موجود كده في السكور شيت على التلفزيون. لكن يعني منتخب مصر مؤخرا بقى ظاهر بشكل كبير جدا مع الثلاثية التاريخية في كاس الامم الافريقية الفوز على ايطاليا في كاس القارات ووجود مصر في كاس عام 2018 و2026 نتمنى نشوف مصر بتوصل لنقطة بعيدة وبإذن الله بعد ما كنا بعيد شوية يمكن أنا قديم شوية يعني في أول التسعينات لكن يعني إن شاء الله كل العالم يتكلم عن أداء منتخب مصر سواء النهاردة في مباراة بلجيكا الساعة 10 بتوقيت مصر وهنتكلم معاكو على كل كواليس قبل المباراة هنقول لكم دلوقتي التشكيل المتوقع أو في المباريات القادمة بإذن الله. النهاردة هتكون حلقة خاصة جدا لأن هيكون عندنا مسابقة إن شاء الله هتكونوا مستمتعين وانتوا بتتفرجوا علينا في التلفزيون أو بتسمعونا على الراديو وانتوا في طريقكم عشان تتفرجوا على مباراة مصر وبلجيكا. هيكون معنا مسابقة مونديالي أصلي ما بين اتنين جامدين جدا اتنين متسابقين هيكونوا موجودين معايا هنا في الاستوديو اللينك جاي بنتكلم على إسلام عزت وعمر الشريف هيتنافسوا هنشوف مين فيهم هيكون المونديالي الأصلي. اسمعوا حلقة النهاردة حلقة هتعجبكم جدا. طيب نتكلم بقى ونقول عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر وبنسبة يعني 95% ما كانتش 100% هو ده هيكون تشكيل منتخب مصر لمباراة بلجيكا الساعة 10 بتوقيت مصر المباراة اللي هتتلعب في سياتل. مصطفى شوبير في حراسة المرمى أحمد فتوح وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني في خط الدفاع مروان عطية مهند لاشين وإمام عاشور زيكو مرموش محمد صلاح يعني بفكركم كده مصطفى شوبير في حراسة المرمى في ثنائي الدفاع حمدي فتحي وياسر إبراهيم أحمد فتوح شمال ومحمد هاني يمين ثلاثي نص الملعب إمام عاشور ومهند لاشين ومروان عطية وزيكو المتألق والقصة اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات هيكون موجود بشكل أساسي وكل ده تشكيل متوقع بس يعتبروه التشكيل الرسمي لغاية لما نتكلم معاكم عن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر. وطبعا نجمين منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش هيكونوا مع زيكو في خط الهجوم وانا من وجهة نظري شايف ان ده التشكيل الامثل وشابو كابتن حسام حسن فكرة ان انا مقلبش الطريقة بتاعتي او ان انا مخافش زيادة عن اللزوم والعب بخماسي دفاعي. نشوف ان شاء الله منتخب مصر بيعمل مباراة زي المباراة اللي لعبها قدام اسبانيا من الحتة الدفاعية وكمان الحتة الهجومية نعرف نطورها. عندنا لعيبة عالمية يا جماعة بنتكلم على محمد صلاح نتكلم على عمر مرموش زي ما بلجيكا عندهم تروسار وعندهم دوكو وعندهم دي بروين عندنا برضو أسماء كبيرة يعني إن شاء الله بإذن الله نتيجة إيجابية بالنسبة لمنتخب مصر نقدر إن احنا نضمن بيها الصعود لدور ال 32 والدور الثاني. عايز أعرف رأيكم في تشكيل منتخب مصر اللي احنا لسه قايلينه وبعتولنا على 015-595-5006 يعني دقايق قليلة جدا وتبتدي مسابقة مونديالي أصلي خليكم معانا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: وللستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانيه وخلاص جه ميعاد مونديالي اصلي ومشرفني في الاستوديو الاثنين متسابقين النهارده. وانا بقول لكم هم هيبقوا جامدين جدا يعني بره الهوا كده قالوا لي بص ما تفتحش صدرك قوي بس انا متاكد ان هم هيعملوا ماتش جامد جدا. مشرفنا في الاستوديو عمر الشريف. عمر ازيك اخبارك ايه؟
2: هو عامل ايه؟
1: كله كويس؟
2: كله
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: ونورنا اسلام عزت في الاستوديو. جاهز يا اسلام؟
3: جاهز ان شاء الله. هو
1: فعلا
3: إن شاء الله.
1: متوتر
4: عشان الماتش بس.
1: طيب يعني ابتدي بعمر كده. عمر عايز اسالك يعني سريعا كده يعني بدايه تشجيعك للمنتخب جه امتى ازاي في بطوله ايه؟
2: زمان طبعا كاس عام 90 كانت يعني
1: كاس عام 90
2: كاس عام 90 كانت هي اول حاجه خالص
1: فاكره كويس. ها
2: طبعا وجون حسام حسن في الجزائر ده
1: عملت ايه لما حسام حسن يعني خد ضربه الجزاء؟
2: صغير قوي بس لا يعني فاكر كويس فاكر كل التفاصيل كويس قوي يعني.
1: اسلام
3: لا انا مولود بعد كاس العالم 90
1: ماشي تمام يعني نعدي الحته دي.
3: لا انا اول تشجيع للمنتخب او كره عامه يعني امم افريقيا 98
1: 98 طبعا
3: والحاله اللي كنا فيها والاجوان وكان عندي تلفزيون صغير كده عند والدي ياخده معاه الشغل يتفرج على الماتشات وبتاع

0: بدايه ارتباطي بالكوره عموما طبعا والاجوان الحلوه يعني.
1: طيب احنا هنعمل قرعه دلوقتي. عايز عمر، بما ان عمر بقى الاكبر، عمر اختار رقم من واحد او اتنين.
2: واحد او اتنين؟ واحد.
1: واحد. يبقى عمر هو ده اللي كان في دماغي. طيب تختار تتسأل الاول ولا اسلام اللي يتسأل الاول؟ كأننا ضربات جزاء بالظبط.
2: لا تسأل الاول عشان
1: تسأل الاول عشان تتقدم الاول. ها ماشي ضغط. خلاص يبقى هنبتدي بعمر الشريف، واول سؤال في اول نوع من اسئلتنا وهو تاريخ مصر في كاس العالم. وعايز اقول لكم ان كل واحد فيكم هيسأل ثلاث اسئله. أوكي. كل سؤال اجابه صح بياخد نقطة، وبعد الثلاث أسئلة بتوع عمر والثلاث أسئلة بتوع إسلام هيبقى فيه سؤال، السؤال ده سؤال سرعة، اللي هيجاوب عليه هياخد نقطتين أو هياخد نقطة لو ما جابش الإجابة الدقيقة 100%. جاهزين نبتدي بأول سؤال لعمر في مصر في كاس العالم. السؤال بيقول: من اللاعب الذي أعاق حسام حسن في ركلة الجزاء أمام هولندا؟ مين اللاعب الهولندي اللي أعاق حسام حسن في ركلة الجزاء؟
3: كومن.
1: رونالد كومن. إجابة صحيحة ولا
3: كومن؟
1: شاكك. شاكك. كنت عارفها إسلام؟
3: لا.
1: لا
0: لا عارفها. قلت ده السؤال الوحيد اللي ممكن أعرفه، فتخيلت السؤال التاني.
1: إجابة صحيحة. عمر الشريف بيتقدم بنقطة على إسلام عزت اللي عنده فرصة إن هو يعوض دلوقتي. ونروح لسؤال إسلام اللي بيقول: مين صاحب هدف الجزائر في مرمى مصر في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2010؟ مين اللاعب الجزائري؟
0: عنتر يحيى.
1: عنتر يحيى. إجابة صحيحة. يتعادل إسلام عزت. ده الجزء السهل من أسئلة تاريخ مصر في كأس العالم وتصفيات كأس العالم، فالإجابتين إجابة صحيحة سواء عمر الشريف أو إسلام عزت. نبتدي شوية نتدرج بنوع الأسئلة ونبتدي بعمر الشريف، والسؤال بيقول: مين حراس مصر الثلاثة في كأس العالم 90؟
2: شوبير.
1: احمد شوبير.
2: ايمن طاهر.
1: ايمن طاهر.
2: ثابت البطل.
1: ثابت البطل. اجابه صحيحه. جاب الثلاثه. عمر الشريف بيزود نقطه عشان يوصل لنقطتين مقابل نقطه لاسلام اللي عنده فرصه ان هو يعادل النتيجه. ونروح لاسلام ونساله: مين المنتخب اللي تاهل على حسابه منتخب مصر لكاس العالم 1934؟
0: منتخب فلسطين.
1: منتخب فلسطين. إجابة صحيحة والإجابات سريعة جدا يا جماعة. أنا يعني كنت متوقع كده بس مش للدرجات دي الصراحة. إسلام عزت بيزود نقطة على رصيده عشان يوصل لنقطتين، يبقى كده 2-2. نبتدي نعلى شوية بالأسئلة ونصعبها شوية عن تاريخ مصر في كاس العالم. والسؤال لعمر بيقول: كم لاعب محترف في قائمة مصر في كاس العالم 1990 كانوا محترفين وقت إقامة البطولة؟ معاك 30 ثانية.
2: اتنين.
1: تعرف مين الاتنين محترفين؟ الإجابة صحيحة.
2: مجدي عبد الغني ومجدي طلبة.
1: مجدي عبد الغني ومجدي طلبة. إجابة صحيحة. يعني أنا بص محتاجة أسقف لك والله العظيم، محتاجة أسقف لك. إجابة صحيحة لعمر الشريف عشان يوصل رصيده لثلاث نقاط ويجاوب على الثلاث أسئلة بتوعه في فقرتنا الأولى. نروح لإسلام عزت اللي بدأ يتوتر شوية. نروح لسؤال إسلام اللي بيقول: مين اللعيب اللي كان بيلبس رقم 20 في قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2018؟
0: 20. سعد سمير.
1: سعد سمير. إجابة صحيحة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة، المستوى يعني ما فيش أقوى من كده. لا بجد برافو يا إسلام، أنت يعني جمعتها إزاي؟
0: لا اصل انا فاكر ان سعد كان في المنتخب وهو كان بيلبس 20.
1: برافو عليك. برافو عليك والله العظيم. انا منبهر بمستوى عمر واسلام بجد. ماتش جامد جدا، وزي ما قلت لكم يا جماعه اثنين متسابقين جامدين جدا جدا. نروح للسؤال البونص اللي هيحسم الفقره دي مين اللي هيفوز بيها. وزي ما قلت لكم اللي هيجيب الاجابه الصحيحه هياخد نقطتين، واللي هيكون اقرب في الاجابه الصحيحه هياخد نقطه واحده بس. السؤال بيقول: كم لاعب في قائمة منتخب مصر 2018 في روسيا سبق لي الاحتراف في الدوري الإنجليزي؟ خدوا وقتكم بقى عشان ده آخر سؤال في فقرتنا الأولى. خدوا وقتكم.
0: أربعة.
1: إجابة نهائية. عمر عندك الفرصة برضو. خدوا وقته.
3: خمسة.
1: خمسة إجابة نهائية.
3: أوه.
1: عمر
3: خمسة.
1: خمسة تختاروا انتوا الاثنين تتعادلوا. ها براحتكم قراركم.
0: نتعادل ولا سؤال تاني يعني؟ مش
1: لا هو لو في الاخر انتوا الاثنين اجابتكم خمسة يبقى لو في اجابة هتتوزع النقط عليكم. حد هيختار يغير؟
2: لا انا خمسة.
1: خمسة وخمسة اجابة خاطئة. والإجابة الصحيحة هي تسع لعيبة. تسع لعيبة سبق ليهم اللعب في الدوري الإنجليزي في قائمة مصر في مونديال 2018، وهم علي جبر، أحمد المحمدي، سام مرسي، حجازي، أحمد فتحي، محمد صلاح، رمضان صبحي، النني، وتريزيجيه. فيعني بعاد قوي، وكل واحد خاف ان هو يخاطر في الاجابه بتاعته واتحسدوا. فعلا كل الناس اللي بتسمعنا حسدوهم من مستوى القوي جدا. كده احنا خلصنا خلاص فقرتنا الاولى عن مصر في كاس العالم. فقرتنا الجايه بعد الفاصل هتكون يعني او فقره تاريخ كاس العالم، واسمها هيكون حد فاكر، وهتكون بنفس النظام اللي لعبنا بيه فقرتنا الاولى. ابعتوا لنا على 0155 5955006 وقولوا لنا تتوقعوا مين هيكسب من عمر الشريف واسلام عزت، لان اللينك الجاي هو اللي هيحسم في حد من الاثنين متسابقين نتيجه، ومين هيكون المونديالي الاصلي. والتاني برضو جامد جدا بس حد فيهم هيكون مونديالي اصلي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: mix.com/nujumfm.
1: من تونس سمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين في مونديالي أصلي، والنتيجة هي التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. هديكم كل واحد نقطة بأنكم يعني جاوبتوا نفس الإجابة، وهنروح بقى للكاتيجوري التاني معانا وهو حد فاكر. بس قبل ما نروح للأسئلة بتاعت حد فاكر لازم نوتر الاثنين متسابقين اللي معانا دلوقتي شوية. ابعتونا على 015-595-5006 تتوقعوا مين يفوز، عمر الشريف ولا إسلام عزت، وتتوقعوا كمان نتيجة منتخب مصر وبلجيكا الساعة 10 إن شاء الله كمان، وتقولونا رأيكم في التشكيل المتوقع اللي احنا قلناه في بداية حلقتنا النهاردة. وخلينا نفكركم بالتشكيل المتوقع: مصطفى شوبير، حمدي فتحي وياسر إبراهيم في قلبين الدفاع، أحمد فتوح جنب الشمال، محمد هاني جنب اليمين، نص الملعب هيكون فيه إمام عاشور ومهند لاشين ومروان عطية، أما خط الهجوم هيكون زيكو ومحمد صلاح وعمر مرموش. نروح لسؤالنا الأول في فقرة حد فاكر عن تاريخ كاس العالم بشكل عام، ونبتدي بعمر شريف. سؤال بيقول: مين المنتخبين الوحيدين اللي فازوا بكاس العالم مرتين ورا بعض؟
3: مرتين ورا بعض،
2: في اتنين منتخبين بس اللي عملوا الموضوع ده في التاريخ.
3: إيطاليا والبرازيل.
2: والبرازيل إجابة صحيحة، يتفوق عمر الشريف بنتيجة 5-4. ونروح لإسلام اللي هيعادل النتيجة ولا لأ، هنشوف دلوقتي. سؤالك يا إسلام بيقول: مين أكتر منتخب وصل لنهائي بطولة كاس العالم من غير ما يفوز باللقب؟
3: هولندا.
2: إجابة صحيحة، عشان يتعادل إسلام عزت مع عمر الشريف بنتيجة 5-5. عارف وصلوا كم مرة؟
3: 3.
2: سنين كام؟
3: 2010 في مرة 78 تقريبا.
2: 78
3: وتقريبا
2: 74 78 2010 إجابة صحيحة، عشان يعادل النتيجة إسلام عزت وتوصل 5-5. 5 عمر الشريف، 5 إسلام عزت. نروح للسؤال الجاي لعمر. السؤال بيقول: مين هداف اللعيبة الأفارقة في كاس العالم؟
3: صعب.
2: مش صعب قوي،
3: ميلا.
2: إجابة نهائية؟
3: هي غلط، فأنا بس يعني نهائي.
2: براحتك.
3: ها، نهائي
2: ميلا. إجابة خاطئة من عمر الشريف، مش روجي ميلا. كنت عارف مين يا اسام؟
3: متشكك في حد.
2: مين؟
3: الجزيري بتاع تونس.
2: لا، زياد الجزيري مش هو الإجابة الصحيحة، فما تندمش يعني ان السؤال ده كان هيبقى ليك. هو جيان أسموا نجم المنتخب الغاني بست أهداف، هو هدافين اللعيب أو هداف اللعيبة الأفارقة، عشان عمر يضيع أول ركلة جزاء لي من أول ما بدأنا. نروح لإسلام اللي عنده فرصة لأول مرة في المباراة النهاردة ان هو يتفوق على عمر ويتقدم عليه. السؤال بيقول: يا إسلام، مين أكتر لاعب في تاريخ كاس العالم حصل على كروت حمر؟

0: aspettato. محتاج إجابة.
1: سيرجيو راموس.
0: سيرجيو راموس إجابة خاطئة من إسلام عزت. مش سيرجيو راموس. وعلى فكرة الإجابة كان فيه اتنين لعيبة حصلوا على بطاقتين حمر في تاريخ كاس العالم. بنتكلم على زين الدين زيدان بطاقتين حمراوين وريجوبير سونج مدافع المنتخب الكاميروني. الاتنين حصلوا على كارتين حمر في تاريخ مشاركتهم في كاس العالم عشان يفضل التعادل مكمل ما بين عمر الشريف وإسلام عزت بنتيجة 5-5. نروح للسؤال الجاي مع عمر الشريف. السؤال بيقول مين أكبر مدرب فاز بكاس العالم في تاريخ المدربين وتاريخ بطولات كاس العالم؟ أكبر مدرب سنا وهو بيحصل على كاس العالم. إسلام كمان بيفكر.
1: حول نشوة تدريب.
2: إيمي جاكي.
0: إيمي جاكي 98. إجابة خاطئة من عمر الشريف. مش إيمي جاكي. وهو عارفه يا إسلام؟
1: بس شاكك يعني.
0: شاكك في مين؟
1: ألبرتو بوريرا.
0: إجابة خاطئة. هو ديل بوسكي. حصل على كاس العالم وهو 59 سنة و 200 يوم. وأظن اللي قبله ليبي يعني كان 58 سنة لما إيطاليا فازت بكأس العالم 2006 عشان يبقى عند إسلام فرصة إن هو يتقدم مرة أخرى. السؤال بيقول وده آخر سؤال في فقرة حد فاكر قبل ما نروح للسؤال البونص. السؤال بيقول مين أكبر لاعب فاز بالبطولة؟
1: أكبر لاعب فاز بالبطولة.
0: محتاج إجابة.
1: كافو.
0: كافو إجابة خاطئة مع يعني خلاص رنت الدقيقة اللي كانت مع إسلام. إجابة خاطئة عشان يفضل التعادل الإيجابي مسيطر. حد عنده إجابة؟ عندك إجابة عمر؟
2: لا ما.
0: دينو زوف سنة 1982 هو أكبر لاعب لعب المباراة النهائية وهو أكبر لاعب فاز بالبطولة. نروح للسؤال البونص اللي بيقول مين أكتر مدرب قاد منتخبات في نسخ كاس العالم؟
1: ألبرتو بريرا. هو قادها خمس مرات.
0: إجابة صحيحة. إسلام عزت بيجاوب الإجابة الصحيحة عشان يحصل على نقطتين من السؤال البونص ويتقدم بنتيجة 7-5. سبحان الله يعني الإجابة كانت حاضرة يعني مع إسلام على طول أول ما قالها. طب عارف المنتخبات ده؟
1: هو كان السعودية والبرازيل.
0: السعودية 98.
1: البرازيل.
0: البرازيل 94.
1: تالي في جنوب أفريقيا.
0: جنوب أفريقيا 2010. والكويت 82 والبرازيل مرتين.
1: البرازيل مرتين
0: 2006 و94. إجابة صحيحة عشان يتقدم إسلام عزت بنتيجة 7-5. لكن عمر الشريف عنده فرصة إن هو يعادل النتيجة في فقرتنا الثالثة، الفقرة اللي بتتكلم عن لاعب أو مدرب في تاريخ كاس العالم. هنتكلم ونقول عليه ثلاث معلومات. بعد أول معلومتين لو في حد جاوب الإجابة الصحيحة بيحصل على ثلاث نقاط لو حاول إن هو يخاطر في إجابة السؤال. طبعا لو حد فيكو جاوب إجابة خطأ التاني أو ما بيقدرش إن هو يجاوب تاني غير لو التاني جاوب إجابة غلط.
1: السؤال لي نحن الاثنين.
0: السؤال لي كنتوا الاثنين. ده سؤال سرعة. هقول ثلاث معلومات. دي فقرة أنا مين. اللي يجاوب بعد معلومتين بس هياخد ثلاث نقاط. اللي هيجاوب بعد الثلاث معلومات إجابة صحيحة هياخد نقطتين بس. ولو حد جاوب غلط ما ينفعش يجاوب غير لو التاني رد سواء بإجابة صحيحة أو إجابة خاطئة. نروح للمعلومة الأولى في فقرتنا أنا مين. المعلومة الأولى بتقول شاركت مع منتخب بلادي في أول مشاركاته في كاس العالم. كنت موجود مع قائمة منتخب بلدي في أول مشاركة المنتخب بلدي في تاريخه في كأس العالم. تمام؟ حد هاي خاطر؟ يلا بينا نروح للمعلومة التانية. أنا من هدافين العرب في المونديال واحترفت في إنجلترا.
3: سامي الجابر.
0: سامي الجابر إجابة صحيحة. عمر الشريف بيحصل على 3 نقاط عشان يعني يتقدم ويقدر ان هو يفوز بمسابقة مونديالي اصلي، بيوصل لـ8 نقاط مقابل 7 نقاط لإسلام عزت. يعني كومباك قوية جدا من عمر الشريف عشان خاطر يعني بجد يا إسلام، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت جامد جدا جدا جدا وبجد يعني الإجابات كلها كانت في الجون. عمر الشريف كان هادي جدا وقدر ان هو يخاطر في الإجابة الأخيرة. عمر يعني ألف ألف مبروك.
3: الله يبارك فيك.
0: يعني قول لنا إحساسك بقى، قول لنا إحساسك. ودي طبعا يعني جايزة مقدمة من النجوم اف ام لعمر الشريف على يعني طبعا فوزه بمسابقة مونديالي أصلي. عمر تقدر تستلم الجايزة وقول لنا بقى، يعني قول لنا انت كنت يعني حاسس بإيه؟
2: لا يعني الاسئله لما بتبقى اندر بريشر بتبقى يعني تحت الضغط ده، انت عارف الاجوبه بس بتبقى موضوع مختلف. يعني احنا على طول بلعب انا واصحابي بنقعد نسال بعض اسئله، بتبقى الدنيا اسهل،
0: بتبقى كتير. اسهل بكتير. اسلام انت حسيت بالضغط؟
1: لا وقعنا كذا مره كده على فكره. وفكره ان هو يجاوب الاول دي عامله زي البلينات.
0: بالظبط، بتصدر الضغط اللي قدامك.
1: بس لا حلو، مبروك لعمر.
0: لا اسلام انا اتشرفت بيك جدا، وعمر بجد يعني انا اتشرفت بيك انتوا الاثنين بجد. اجابات انا اتبهرت من الاجابات، يعني انا واحنا بنحط السؤال ومع الاعداد يعني احنا انا كنت بقول لا في حاجات مستحيل ان هي تتجاب. يعني بتاعت سعد سمير رقم 20 في قائمه كاس العالم دي كانت بالنسبه لي يعني كانت هتبقى صعبه جدا ان هي تتجاوب. وبالنسبه لعمر كمان قدر ان هو يجاوب اجابات كتيره جدا. دي نهايه مسابقتنا مونديالي اصلي بنتيجه 8-7 لعمر الشريف. انتوا كمان تقدروا تشتركوا في المسابقه دي ان انتوا تبعتوا لنا على البوست اللي احنا بننزله على صفحه نجوم اف ام على facebook.com/نجوم اف ام. بننزل السؤال بتاعنا كل يوم خميس، تقدر ان انت ترد على السؤال ده وهنختار ما بين الإجابات الصحيحة 2 يكونوا متسابقين معانا في مسابقة مونديالي أصلي. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في الاستاد، وأتمنى تكونوا استمتعتوا جدا جدا وبعتولنا وقولولنا يعني رأيكم في تشكيل منتخب مصر المتوقع وتوقعاتكم لمباراة مصر وبلجيكا. ابعتولنا على 015-595-5006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
4: نجوم اف ام. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
5: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم 3 من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
5: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم 4 من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يترأس الاجتماع 11 لمجلس الشراكة المصري الأوروبية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلجيكي مستجدات الملف الإيراني وقضية فلسطين.
1: مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان لدعم شبكة الطاقة النظيفة باستثمارات 690 مليون يورو.
2: رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية.
1: رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
2: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
1: الحكومة تؤكد توفير الموارد المالية لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية خلال الصيف.
2: وزارة التعليم تشدد على منع اصطحاب المحمول بامتحانات الثانوية العامة وتؤكد توفر كتب المفاهيم.
1: وصول أكثر من 65 ألف حاج ومطار القاهرة يختتم بنجاح خطة تشغيل موسم حج 1447 هجرية.
2: دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية.
1: غدا أجواء حرة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار غدا في العشرة صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه مع فيلم الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وخلاص 54 دقيقة ويبتدي ماتش مصر وبلجيكا وخلاص التشكيل الرسمي تم إعلانه من الجهاز الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن وهو نفس التشكيل اللي احنا قلناه لكم في بداية حلقتنا النهاردة. التشكيل المتوقع بالنسبة لمنتخب مصر بقى التشكيل الرسمي خلاص: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع رباعي أحمد فتوح على جنب الشمال، محمد هاني على الجنب اليمين، في ثنائي قلب الدفاع حمدي فتحي وياسر إبراهيم. بالنسبة لخط نص منتخب مصر: إمام عاشور ومروان عطية ومهند لاشين. بالنسبة لخط الهجوم: زيكو بيبدأ طبعا كجناح أيسر وهيكون معاه عمر مرموش ومحمد صلاح. كل التمنيات بالنسبة لمنتخب مصر. خلينا نقول لكم كمان تشكيل المنتخب البلجيكي، كان في كلام إن دوكو ممكن ما يكونش جاهز لمباراة النهاردة، لكن للأسف دوكو موجود في التشكيل الرسمي بالنسبة لبلجيكا. خليني أقوله لكم: حراسة المرمى تيبو كورتوا، خط الدفاع توماس مونيه وناثان نجوي، براندون ميتشل وتيموثي كاستانيا. أما بالنسبة لخط النص: أمادو أونانا ويوري تاليمنس وكيفن دي بروين. أما بالنسبة لخط الهجوم الناري بالنسبة لبلجيكا: ليوناردو تروسار وجيرمي دوكو وشارل دي كتالار. يعني ربنا يكرم إن شاء الله منتخب مصر وكابتن حسام حسن، مباراة يعني هتكون مهمة جدا بالنسبة لبداية مشوار منتخب مصر. لو قدرنا إن شاء الله إن احنا نعمل نتيجة إيجابية هتفرق معنا بشكل كبير في ما تبقى من مباريات المجموعة، وبإذن الله منتخب مصر قادر. وزي ما بقول لكم ده التشكيل من وجهة نظري، شايفه التشكيل الأمثل. يمكن اختيار حمدي فتحي جنب ياسر إبراهيم، حمدي فتحي برضو عنده قوة بدنية، يمكن عامل الطول مش موجود عند حمدي فتحي، لكن ده ممكن يكون بسبب غياب لوكاكو عن التشكيل الأساسية بالنسبة لبلجيكا. إن شاء الله منتخب مصر يلعب بشخصيته اللي احنا متعودين عليها مع كابتن حسام حسن. خليني أقول لكم رأي الناس في تشكيل يعني منتخب مصر وكل اللي بيسمعونا. رقم آخره 17 بيقول: مساء الخير يا هوبا، كنت أفضل حمدي فتحي في نص الملعب مع مهند أو مروان، وفي الدفاع رامي ربيعة وحسام عبد المجيد. مايكل إبراهيم بعت لنا. رقم آخره 4-6 بيقول: أحمد رضا، مساء العسل عليك يا هوبا، مساء الفل عليك يا أحمد. التشكيل المتوقع هو شوبير، ده نفس اللي اتكلمنا فيه، ويعني زيكو هو اللي هيكون بيلعب كمهاجم مش عمر مرموش. هنشوف شكل منتخب مصر جوه الملعب عامل ازاي. بيتوقع بيقول: ياسر ابراهيم هيجيب جون من ركنيه وهنكسب 1-0 ان شاء الله. يسمع من بقك يا احمد يا رضا، يعني في تفاؤل كبير جدا من يعني كل مستمعينا. رقم اخره 20 بيقول: مصر هتكسب 1 النهارده. رامي بيقول كده: يا رب يا رامي توقعك يبقى صحيح. عايزكم تبعتوا لنا على 015-595-5006 وتقولوا لنا رايكم في تشكيل منتخب مصر وتوقعاتكم لنتيجه المباراة. أخيرا قبل ما نروح لفاصل، عايز أقول لكم خلاص يعني من دقائق قليلة جدا أسبانيا وكاب فيردي اتعادلوا بنتيجة 0-0، يعني نتيجة مفاجأة جدا وهتلخبط المجموعة اللي هي أوريدي متلخبطة. يعني مجموعة فيها المنتخب العربي السعودي ومنتخب أوروغواي، يعني مجموعة صعبة جدا، والتعادل ده هيكهرب المجموعة بشكل كبير في اللي فاضل من مباريات المجموعة. مباراة السعودية وأوروغواي هتكون الساعة 1 صباحا بتوقيت القاهرة. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وابعتوا لنا وقولوا لنا رأيكم في تشكيل منتخب مصر وتوقعكم لمباراة مصر وبلجيكا.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مستنيين على 015-595-5006 رأيكم في تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في المباراة اللي كلمنا عليها وقلنا ان هي هتكون مباراة بتحدد بشكل كبير يعني فرص تأهل مصر إن شاء الله للدور الثاني. يعني عايز أقول لكم يعني كمان من النتائج اللي حصلت في يعني كاس العالم لحد دلوقتي كان في يعني أداء كبير جدا من منتخبات ظهرت بشكل جيد جدا في الفترة اللي فاتت وفي الأيام اللي اتلعبت من البطولة. منتخب كوت ديفوار ظهر بشكل قوي جدا أمام الإكوادور. عايز أقول لكم إن الإكوادور دي كانت عاملة نتائج كبيرة في تصفيات كاس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، كانت متعادلة مع البرازيل وقدروا ان هم يفوزوا على منتخب الأرجنتين حامل اللقب. منتخب الإيفواري عمل مباراة كبيرة، يمكن في الشوط الأول شوية الإكوادور كان ليها خطورة، لكن الشوط الثاني شفنا شخصية كبيرة من المنتخب الإيفواري أمام المنتخب الإكوادوري. كمان من المباريات اللي كانت مباريات قوية جدا ويعني طبعا كلنا تابعناها وكل جمهور المصري والعربي تابعها هي مباراة المغرب والبرازيل. شفنا المغرب بتلعب بشخصية قوية جدا أمام المنتخب البرازيلي، وده اللي احنا طالبينه من منتخب مصر في مباراة النهاردة. مباراة كانت مهمة جدا ان هي تحصل قبل مباراة مصر وبلجيكا، فكرة ان احنا نشوف المغرب مش هيبة، فكرة ان هي بتلاعب البرازيل كان في ثقة كبيرة جدا، كان في محاولات هجومية على المنتخب البرازيلي من المنتخب المغربي. يكفي ان انا اقول لكم ان احنا في اول 10 دقائق في مباراة المغرب والبرازيل شفنا المغرب بتحاول على مرمى البرازيل 10 مرات، فدي كانت حاجة ايجابية جدا. ومن الحاجات الايجابية ومن الحاجات اللي فرحتني قوي في مباراة المغرب والبرازيل فكرة الاعتماد على اللاعب الصاعد بقوة الصاروخ هو أيوب بعدي اللي عنده 18 سنة اللي كان بيلعب في نص ملعب المنتخب المغربي، وشفنا ازاي ان هو كان بيلعب بمنتهى الثقة، تحس ان هو عنده سنين من الخبرة مع المنتخب المغربي. عايز اقول لكم قصة صغيرة جدا عن أيوب بعدي، ان الراجل ده كان بيلعب في مارس اللي فات مع منتخب الفرنسي للشباب، اختار ان هو يلعب للمنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي اللي كان موجود معاه على مستوى الفئات السنية. فشفنا يعني ان المنتخب المغربي عمل اداء كبير جدا وتفوق على البرازيل بالطول وبالعرض الشوط الاولاني والشوط الثاني، لكن مهارة فردية من فينيسيوس جونيور انقذت البرازيل وكارلو انشيلوتي من الخسارة امام المنتخب المغربي. كمان يعني من الحاجات اللي احنا تابعناها في البطولة دي، طبعا البطولة كان الافتتاح بتاعها ضعيف شويتين، ما حسناش ان البطولة ممكن تكون قوية، خصوصا ان هي اول بطولة تتلعب من 48 فريق، ومباراة الافتتاح كانت حاجة قمة في الملل ما بين المكسيك وجنوب افريقيا، ما كانش فيها كورة بتتقدم بشكل كبير. لكن واحنا ماشيين في البطولة يعني مباراة اليابان وهولندا كانت من المباريات القوية جدا اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. شفنا كمان مباراة قطر وسويسا

0: كوريا الجنوبية وأسبانيا، شفنا طاقم تحكيم مصري قدر المنتخب الكوري ان هو يفوز معاه. معانا على التليفون دلوقتي واحد من اللعيبة اللي ليها علامات في تاريخ الكرة المصرية وتاريخ النادي الأهلي، كابتن وقائد، واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية وتاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر. معانا ومعاكو كابتن مصطفى يونس، مشرفنا ومنورنا عبر الهاتف. كابتن مصطفى مشرفنا،
1: اهلا بيك واهلا بالاعلام المصري كله في الظروف اللي احنا فيها، ومحتاجين كل صوت شريف يقف جنب بلده وجنب منتخب بلاده وجنب فرقته.
0: كابتن مصطفى، تابعنا التشكيل الرسمي بالنسبة لمنتخب مصر. كابتن حسام اختار ان هو يعني يبتدي بزيكو وامام عاشور قلبين دفاع، بنتكلم على حمدي فتحي وياسر ابراهيم. عايز رأي حضرتك في تشكيل منتخب مصر الرسمي امام بلجيكا.
1: هي دي معالم الفريق من ساعة ما تولى الفترة الاخرانية حسام وابتدينا نلعب ماتشات حبية، وهي دي المعالم. الجديد في الموضوع فقط زيكو مكان تريزيجيه، وانا طبعا دي اختيارات حسام ولازم نحترمها ولازم نقدرها، خاصه ان جايب جولين في فرقتين كبار جدا جدا جدا.
0: مظبوط.
1: لكن ده مش مقياس للعب، دايما الاختيارات بتبقى على الاداء طبعا وعلى حاله اللعيب وعلى الحاله النفسيه ويستحمل ضغوط ولا ما يستحملش. هي دي اختيارات في الماتشات الكبيره دي. لكن لازم يعني نعترف او ناكد على نفسنا والناس اللي بتسمعنا ان تريزيجيه ورقه تغيير رابحه جدا.
0: يعني حضرتك شايف ان هو ممكن يكون الخيار الاول بالنسبه لكابتن حسام حسن يعني في احداث المباراه، ويمكن في الشوط الثاني تريزيجيه على حساب زيكو؟
1: بالظبط، لانك انت معظم الوقت. لكن في نقطه مهمه جدا، انا رايي الشخصي طبعا الراي الاول والاخير لحسام، واحنا بنتكلم وانا قاعد في التكييف هنستني الماتش، لكن حسام يعني الله يكون
0: هو اللي في وسط المعمعه.
1: ايوه. انت دايما انت هتلعب في معظم الوقت في نص ملعبك، فازاي تتنقل بقى من ناحيه الدفاع للناحيه الهجوميه؟ فانت محتاج سرعات، والسرعات دي بتتمثل في كانت في تريزيجيه وفي صلاح. لكن دلوقتي صلاح مش موجود، وبعدين عشان لاعب زيكو زي ما شفناه كده، ها انت محتاج حد اطراف زي هاني وزي الاثنين فتوح، الاثنين ما شاء الله عليهم، العرضيات لازم تبقى كثيره جدا جدا، عشان زيكو هو بيتميز بالحته دي، هو 18 بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يروح الكوره، فكل دي حسام اكيد عامل حسابه عليها. يعني كل التوفيق لمنتخب
0: ان شاء الله باذن الله.
1: كابتن، المشكله اللي انا بخاف منها وبقول بتكلم عليها بقى لي اسبوع 10 ايام هو قلبي الدفاع.
0: ده اللي كنت هسال حضرتك عليه، راي حضرتك في ثنائيه قلب الدفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم.
1: ما انا برضو عايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا ليه بنقول الاثنين ياسر
0: وحمدي فتحي يعني محمد عبد المنعم يكون موجود بشكل اساسي؟
1: لا، ليه ما بنقولش المجموعه الدفاعيه؟ ليه ما بنقولش الزون ديفنس بتلعب ازاي؟ ليه بنحمل اللعيبه او بنحمل محمد هاني او فتوح لوحده؟ احنا بنلعب زون منطقه او دفاع منطقه، الناحيه اليمين لازم يبقى فيها سرد باك مقرب للباك رايت، واللعيب اللي في نص الملعب اللي قدام يبقى مقرب، والسرد باك العكس داخل لجوه، والباك العكس داخل لجوه وشايف اللي جاي من بره. هي دي نواحي الدفاعية، القلب الدفاع الاثنين اذا كان لاشين ولا
0: في نص الملعب مروان عطية ومهند لاشين،
1: مروان بيقطع ما بينهم او بيغطي في ظهرهم كده، بنقفل المنطقة زي ما شفنا النهاردة. احنا شفنا الراس الاخضر عمل ايه
0: بالظبط، تعادل يعني مفاجأة كبيرة.
1: لكن في جول كبير الحقيقة برضه، عشان ايه ندي للراجل حقه، في جول كبير زي ما احنا عندنا جول كبير مصطفى الشوبير، واثبت جدارة في الماتشات الكبيرة اللي لعبها، لكن كلنا ثقه في لعبتنا زي ما بنقول، كلنا ثقه في جهازنا الفني، ولازم ندعم منتخبنا. والوصول وعدم الوصول مش من اول ماتش، احنا عندنا 3 ماتشات.
0: طيب سؤالي الاخير لحضرتك بالنسبه لامام عاشور ومشاركته، بعد ما امام كان بعيد شويه عن منتخب مصر الفتره اللي فاتت، هل كنت تفضل تشوف حد ثالث في نص الملعب جنب مروان عطيه ومهند لاشين غير امام عاشور، ولا امام عاشور هو اللعيب المثالي في المباراه دي؟
1: الاختيار الافضل، الاختيار الافضل امام عاشور. امام عاشور عنده مميزات كتيره في نص الملعب، وانا بعتبره زي ما بقول بصرف النظر، انا مختلف انه يلعب في النادي الاهلي ولا الكلام ده، لكن امام عاشور من افضل اللعيبه اللي في مصر 3-4 سنين الاخرانيين.
0: مظبوط.
1: لكن بعدين امام عاشور يقدر يوصلك ويقدر يجيب جول. يعني يقدر يوصلك للجول، يبقى في ربط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين، ودي نقطه مهمه جدا تانية، ازاي نضيق الخطوط، ازاي نلعب في ظهر بعض، ازاي

0: نقرب المسافات ازاي نلعب من غير كوره ونتحرك من غير كوره. كل دي حاجات اساسيه اكيد الكابتن حسام عامر حسابه عليها
1: ان شاء الله.
0: لكن امام عاشور مكسب كبير جدا في نص الملعب، والتوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا، و ان شاء الله
1: خير باذن الله. كابتن مصطفى، انا كنت قلت لك سؤالي الاخير، معلش سؤالي الاخير بقى دلوقتي بالنسبه لحمزه عبد الكريم، شايف امتى الوقت المناسب للدفع بحمزه عبد الكريم بشكل اساسي مع منتخب مصر؟
0: الدفع بواحد زي حمزه عبد الكريم الناشئ مستقبل مصر ومحمد صلاح الثاني لازم يبقى في وقت جيد. يعني عشان ما نحرقوش، لكن انا في رايي الشخصي الولد عنده شخصيه، انا شفت جواله كلها اللي عجبها في الشباب في برشلونه، خامه تبشر بالخير، ومهاجم هيبقى من افضل المهاجمين اللي جات مصر. وبعدين هيستحمل ولا مش هيستحمل؟ لما بتلعب في كاس عالم وانت عندك 18 سنه، طبعا اكيد حسام عنده ثقه واحنا كلنا عندنا ثقه فيه، لكن اتمنى ان حسام يختار الوقت المناسب يلعبه.
1: حضرتك مش شايف ان كاس العالم هي فرصه بالاجواء بالزخم اللي موجود في كاس العالم، فرصه بالنسبه لحمزه عبد الكريم ان هو لو شارك بشكل اساسي ده يفرق معاه في مسيرته بشكل كبير؟
0: اكيد طبعا اكيد طبعا، لكن ما اعتقدش انه هيبقى اساسي، ما اعتقدش.
1: يعني شايف ان هو خايف ممكن كابتن حسام ان هو يحرقه شويه؟
0: لا ما يحرقوش. انا خايف على الولد. ان انك عندك على فكره انا عندي اكسب لعيب وما اكسبش ماتش
1: معاك،
0: يعني اكسب لعيب سنين لكن اكسب ماتش وقتي وخلاص وخلصت.
1: مع حضرتك مليون في
0: المية موفق من حسام، وان شاء الله يبقى عندنا محمد صلاح الثاني.
1: وبعدين
0: عايز اقول نقطه مهمه جدا، يعني من حكم بحكم علاقتي بصلاح و
1: طبعا وحضرتك كنت كابتن، ويعني
0: اللي بيحدث لا انا كنت مدرب، وانا
1: طبعا حضرتك كنت مدرب وطبعا في منتخب الشباب
0: وانا يعني ما خليت صلاح ينور في مصر كلها الحمد لله.
1: لا وهو كان مجموعه كلها كمان، مش محمد صلاح بس،
0: كلها من افضل المجموعات، عشان كده قاعدني في البيت.
1: نصيب بقى يا كابتن، نصيب يا كابتن. بس يعني يكفي بس ان كل الجمهور اللي بيسمعنا عارف كابتن مصطفى يونس كلعيب وكمدرب ليه بصمات كبيره عامله ازاي. يعني
0: الحمد لله عايزين بس نفرح المنتخب
1: ان شاء الله باذن الله،
0: نفرح بصلاح. وانا هنا لازم اشيد بصلاح ككابتن وقائد في اداره اللعيبه. لعلمك دور الكابتن الفريق اهم من المدرب ومدير الكوره عشان تبقى عارف.
1: اكيد
0: لان هو الاقرب، وانا جربتها في النادي الاهلي بقى،
1: كنت كابتن النادي الاهلي وليك قصص، يعني حتى قصه كابتن جمال عبد الحميد يعني انا تابعتها باهتمام جدا. يعني
0: لا ده غيره كتير على فكره. فازاي تهيئ لعيبتك، وازاي تجهز لعيبتك، وازاي تحمس لعيبتك، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله النهارده ويسعدنا صلاح هو وفريقه.
1: ان شاء الله يا كابتن، ويعني شرفتنا ونورتنا يا كابتن مصطفى، وبجد يعني الواحد وهو بيتفرج على حضرتك كان منبهر، يعني ان كان في مدافع بالقوه دي في الوقت اللي حضرتك كنت موجود فيه، وحضرتك من الكباتن التاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للمنتخب مصر.
0: فكرتني بحاجه، اول ما اتعمل اول مره كان يتعمل 18 فرقه تلعب في الدوري الممتاز، احنا دخل فينا 3 جوال 36 مباراه،
1: 3 جوال
0: والجون الاولاني في الاسبوع 13 او 14.
1: لا يعني كابتن مصطفى يعني ارقام تاريخيه جدا، يمكن مش هتكرر في التاريخ في اي دوري تاني.
0: مش مصطفى نفسه لوحده، احنا كنا
1: منظومه،
0: حمدي وفتحي وكان قدامنا مجد عبد الغني وشطه لا ومختار وطاهر شيخ، لا كنا فرقه كل واحد فينا الحمد لله يتعمل عليه فرقه. يعني
1: اكيد يا كابتن مصطفى، وباذن الله بقى يعني يكون وشنا وش سعد على منتخب مصر، وباذن الله حضرتك تشرفنا في الاستوديو بقى عشان نتكلم براحتنا عن مسيره حضرتك الرائعه كلاعب او كمدرب. كابتن مصطفى شرفتنا ونورتنا،
0: شكرا مستجد جدا، بالتوفيق ونبارك لبعض بعد الماتش
1: ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى يونس شرفتنا ونورتنا، طبعا كان معانا على التليفون كابتن مصطفى يونس كابتن وقائد النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اتكلم عن رايه في تشكيل منتخب مصر. وانا حس يعني من التعليقات اللي بتوصل لنا ومن اراء الجمهور حتى واحنا يعني بنقابلهم كمان في الشارع، لا في حاله من التفاؤل وفي حاله من الرضا، ويعني انا شخصيا مبسوط جدا ان كابتن حسام حسن ما لعبش بطريقة لعب بتدي انطباع بالنسبة لمنتخب بلجيكا ان احنا مدينهم حجم يمكن اكبر من الحجم بتاعهم، هنلعبهم راس براس. اه طبعا في فرق امكانيات، لكن في الاول وفي الاخر الشخصية بتفرق بشكل كبير جدا جوه ارضية الملعب. لسه مكملين معاكم لغاية الساعة 10 لغاية بداية مباراة مصر وبلجيكا. ابعتوا لنا على 0-15-5-9-5-5-1006 وقولوا لنا رأيكم في تشكيل منتخب مصر وتوقعكم لمباراة مصر وبلجيكا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. ياسمين بعتلنا بتقول ان شاء الله منتخب مصر هيكسب. عجبني جدا حالة التفاؤل الموجودة يعني ما بين الجمهور المصري. يعني كل المسجات اللي جاية لنا كلها بتتوقع فوز مصر. يعني مش عايزين نبقى متفائلين بزيادة, بس في الاول في الاخر انا اللي يهمني حتى لو لا قدر الله في نتيجة سلبية ان منتخب مصر يلعب بشخصيته, يلعب كورة, يلعب وهو مش خايف, يلعب وهو عارف ان كل الناس بتتفرج عليه, بإذن الله تكون نتيجة إيجابية بالنسبة لمنتخب مصر. ولو لا قدر الله ما حصلتش نتيجة إيجابية, عندنا مباراتين نقدر ان احنا نعوض فيهم, واهم حاجة ان احنا نلعب من غير خوف. خلاص احنا عدينا كل الضغوط بتاعة تصفيات كاس العالم وبتاعة كاس الامم الافريقية. عايز اقول لكم اخر التطورات, كان في اجتماع يعني مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكورة اللي مسؤولة عن ملف اختيار المدير الفني, وخلاص رسميا وتكلمنا معاكم في الحلقات اللي فاتت عن اختيار الحسين عموتة كمدير فني جديد بالنسبة للنادي الأهلي. هيكون معايا 4 مساعدين ما بين مغاربة وأجانب عشان يساعدوه في تدريب النادي الأهلي, وهيكون معاه مدرب مصري هو كابتن ياسر رضوان اللي كان اختياره بالنسبة لي هو كان اختيار مفاجئ. أنا كنت عارف شوية إن فكرة إن كابتن أحمد فتحي في خلافات شوية مع كابتن وائل جمعة الموضوع كان هيبقى صعب, لكن كان في أسماء تانية كانت مرشحة, بنتكلم على سيد معوض, بنتكلم على شريف عبد الفضيل, لكن تم اختيار كابتن ياسر رضوان عشان يكون موجود مع جهاز الحسين عموتة في النادي الأهلي. أما بالنسبة يعني للشروط التعاقد, ودي لكل جمهور الأهلي أكيد محتاج إن هو يسمحها, واللي بقى يخاف منها ويقلق منها مع أي مدير فني بيجي يمسك النادي الأهلي, هيحصل الحسين عموتة وجهازه المساعد على $145,000 شهريا, ويعني ان العقد هيكون لمدة سنتين بتجدد بعد السنة الاولى في حالة لو فاز النادي الاهلي مع الحسين عموتة ببطولة الكونفدرالية وبطولة الدوري, او برغبة الطرفين ان هم يكملوا للسنة التانية, والشرط الجزائي هيكون 3 شهور. اما بالنسبة لأنيس بوجلبال تم تأجيل الإعلان عن وجوده في لجنة السكاوت عشان في احتمالية أن أنيس بوجلبان يكون في جهاز منذر الكباير اللي هيكون بيقود المنتخب التونسي في المباراتين اللي فاضلين بعد إقالة صبري اللاموشي, يمكن مش بشكل رسمي لكن الاتجاه جوه الاتحاد التونسي لكرة القدم إن يعني يرحل طبعا صبري لاموشي بعد الخسارة الكبيرة أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1. ده آخر أخبار النادي الأهلي. طبعا يعني الصفقات وكل جمهور الأهلي عايز يعرف أخبار صفقات النادي الأهلي إيه بالنسبة لصفقات الموسم الجاي. فاللعيب اللي خلاص يعني يمكن يعني أيام قليلة جدا وهنشوفه لابس التيشيرت الأحمر هو علي محمود لاعب وسط MP. أما بالنسبة لحامد عبدالله وأقطاي عبدالله ما فيش كلام لحد دلوقتي رسمي ما بين الأهلي وما بين إدارة MP. أما بالنسبة لأكرم توفيق, أكرم توفيق الأهلي حطت له شرط أن أنت خلص نفسك مع نادي الشمال القطري ونقدر أن احنا نتعاقد معاك. هنتعاقد معاك لمدة 3 مواسم ب20 مليون جنيه في الموسم الواحد. كمان الأهلي بعت لرضا سليم أن هو يكون موجود في المعسكر, والمعسكر ده هيكون بنسبة كبيرة جدا في مدينة خريز الأسبانية التابعة لإقليم قادش, وهيبقى بيبتدي يوم 22 يونيو, وده اللي بلغ الأهلي برضا سليم ان هو يكون موجود في المعسكر الإعدادي للموسم الجاي بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا بالنسبة للزمالك كل الكلام على حل أزمة القيد, لأن المبالغ اللي كان متوقعها مجلس إدارة الزمالك من أبليكيشن النادي الرسمية ما كانتش يعني على المستوى اللي كان متوقعه مجلس إدارة نادي الزمالك, لكن في وسط المشاكل الإدارية وأزمة القيد بالنسبة للزمالك القيد التأديبي وفي نفس الوقت كمان الحصول على الرخصة الأفريقية, محدش لحد دلوقتي اتكلم مع كابتن معتمد جمال هيكون مكمل الموسم الجاي ولا لا, لأن في اتجاه, وافتكروا الكلمة دي في الحلقات الجاية, هيكون في اتجاه جوه مجلس إدارة نادي الزمالك ان يكون في تعاقد مع مدير فني أجنبي، وأنا بقول لكم إن التعاقد مع مدير فني أجنبي ممكن يبقى نتيجة مباشرة لو تم تأكيد الإيقاف التأديبي بالنسبة لنادي الزمالك، هيبقى ما فيش صفقات جديدة، فيمكن الصفقة بالنسبة لنادي الزمالك هتكون مدير فني قادم. هل يا ترى هنشوف كابتن معتمد جمال يعني خارج نادي الزمالك في الموسم الجاي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. لكن أهم حاجة بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك دلوقتي هو حل أزمة القيد، وفي نفس الوقت الحصول على الرخصة الأفريقية. آخر حاجة بالنسبة للزمالك، جون أدوارد بلغ حسام عبد المجيد إن احنا هنوافق على أي عرض يجي لك ب2 مليون دولار. ونفس الكلام بالنسبة لمحمد صبحي اللي اتكلم وقال ان هو هيرحل عن نادي الزمالك، وان هو مطلوب منه ان هو يجيب عرض للزمالك وهيتم الموافقة عليه، وهيكمل الزمالك الموسم الجاي بثلاث حراس مرمى، بنتكلم على المهدي سليمان ومحمد عواد ومحمود الشناوي. لو اتحلت أزمة القيد بالنسبة للزمالك هيكون بديل محمد صبحي في الزمالك الفترة الجاية، هيكون حارس منتخب مصر اللي موجود دلوقتي في كاس العالم محمد علاء. يعني مع كل بقى التحركات دي، المفاجأة بقى أصلا ودي اللي احنا تابعناها ودي مؤكدة واحنا هنا بنأكدها لكم، هي فكرة ان جون أدوارد بيفكر هو شخصيا في الرحيل عن نادي الزمالك، لان الأزمات هو شايف ان الأزمات بتكتر مش بتتحل. هنشوف الفترة الجاية الزمالك هيعمل ايه في يعني قصة ايقاف القيد والحصول على الرخصة الأفريقية، عشان ده هيفرق في حاجات كتيرة جدا، منها المدير الفني، منها مصير جون أدوارد، منها مصير لعيبة كتير ممكن تبقى في نادي الزمالك لمجرد بس ان الزمالك مش هيقدر يعمل صفقات. خلاص يعني احنا بنتكلم دلوقتي ربع ساعة فضلة على مباراة مصر وبلجيكا، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، وكل التوفيق لكابتن حسام حسن، وكل التوفيق للعيبة المنتخب الرجالة اللي ياما فرحونا، ويمكن البداية صعبة شوية لكن قدها نقدر بإذن الله. إن شاء الله يوم الاثنين الجاي نكون متقابلين وإحنا في جيوبنا في 6 نقاط مش 3 نقاط بس، لأن مباراة النهاردة هتتلعب ومباراة الاثنين الجاي هتكون الفجر، هنكون معاكم بإذن الله وإحنا بنحتفل بصعودنا للدور الثاني ودور الـ32، ونقدر بإذن الله نعمل كده. كل التوفيق بالنسبة لمنتخب مصر، وإن شاء الله بإذن الله منصورين، وربنا يعني يفرحنا، ودعوات المصريين كلها بتحقيق أول فوز يكون النهاردة 15/6/2026. دي كانت حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم يوم الاثنين الجاي على ألف خير. سلام.

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكم كلكم في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليكي حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

Santa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة تبقى مملة.
1: أنا أحمد الهواني.
2: وأنا يمنى
1: عبد. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بيني وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكم كلكم في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 داهية من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليكي حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 راديو.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة. حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
1: لا ما تبصريش انا سايق.

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكم كلكم في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليكي حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

خطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: تفسير. هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكوا كلكوا في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليك حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة التلات
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي
1: تمام
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: انتوا مجانين ولا ايه؟ حنة مين ووصية مين يا شوية صايع انتوا؟ فاكرين عيال عبيط هيخش عليا الكلام الخايب ده؟ ده انا هروح فيكم كلكم في داهية. تاخدوا امك وتغوري في 60 دقيقة من هنا الا ودين الله ودين الله اخلص عليكي حالا.
0: الفنان حسن حفني فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفأم. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فأم.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
3: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.